0: المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
0: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
0: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
2: فخورين بالإمارات.

0: الإمارات FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في أجمل من اللي يسامح.
1: إمارات FM وياك
2: روحي روحي روحي
1: وين ما كان دربك.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل،

0: شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

مختلف في القلب، هو البيت والناس والذكريات والأمان، هو المكان اللي نشوف فيه مستقبلنا ونحلم أن باكر يكون أجمل. الإمارات بالنسبة لنا مو بس وطن نعيش فيه، قصة نجاح نعيش تفاصيلها كل يوم، نفخر ونحمله وين ما كنا. الله يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والازدهار، ويحفظنا جميعا مواطنين ومقيمين في هذه الدولة الطيبة.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعين إذاعة إمارات اف ام. بكون معاكم اليوم أنا إن شاء الله وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج في برنامج أحلى صباح. ويسعد صباحك من يتابعنا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف. نروح لفقرة عند الإشارة ومعانا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
1: صباح الله بنور وسرور وردة. صباح جميل جولي جميل مستمعين إذاعة إمارات اف ام. إن شاء الله يوم جميل. يعني لما يخص حركة السير حاب أطمنك وأطمن المستمعين في الحركة السيابية استثناء بعض الطرقات المتهكة في مركة

0: تتمركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع المسطح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سير مدينة خليج وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمل سور باتجاه سير المسطح ومن جسر النخل باتجاه المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه، بالإضافة إلى شارع محوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في الصباح الأولى من طرقات العاصمة الضبابية.
1: يعطيك ألف عافية. إذا كان معنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

صباح الخير. توني ها بشرة توها تقول ما صبحتي علينا. ها صباح الخير كل اللي تابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف، حياكم الله. أهلا يا ألس حواشي، حياك الله، يا مرحبا. أهلا يا بشرة دكتور القلوب. فاطمة الزعابي هلا والله، صباح النور والسرور كل اللي تابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف واللي يسمعونا أيضا عبر أثير إمارات FM. اليوم في سين جواب، سؤال وايد بسيط، موضوع وايد سهل، كل واحد يتذكر نفسه قبل ويشوف نفسه الحين. أوكي، تخيلوا لو نرجع فيكم بالزمن 10 أو 15 سنة، شو هي المهارة أو الشيء اللي كنت تسويه قبل بكل ثقة لكن اليوم مستحيل تقدر أنك تسويه؟ في ناس يقولون والله في رياضة من الرياضات أنا كنت أسويها بطريقة يعني حريف فيها، الشقلبة مثلا، كنت الشقلب وايد. تركب الدراجات أو خلنا نقول السيكل بدون يدين وترفع يدينك فوق. في بعض الحركات اللي قبل كنت تسويها وانت صغير لكن اليوم انت تحس انها صعبة عليك. شاركونا على التيك توك لايف في إمارات FM على الاسم 3666.

قبل كنت أضيع كل ما أشوت بلنتي، الحين أسجل جول. حاضرين حاضرين، نحط لكم كل الأغاني اللي تبونها. صح المرونة تغيب مع مرور الزمن. كنت أمارس الجري، فاطمة الزعابي تقول، لكن حاليا لا. أكيد أكيد ما زلتوا صغار يا إنجينير عمار. لكن في أشياء كنت تسويها قبل اليوم ممكن صعبة عليك، أو خلنا نقول نسيتها. يعني في ناس مثلا قبل كانوا يعرفون يسوون الجمباز مثلا، أو الكاراتيه، أو غيرها من الرياضات المختلفة. لكن اليوم إذا جربت أنك تسويها راح تتكسر. راح تحس أن هذا الشيء صعب عليك. نسيت الحركات مثلا. هي والله، ليش يوم كنا صغار نقول يلا متى بنكبر، يوم كبرنا يلا متى ما يستي بعد متى نصغر. نتذكر هاي الأيام. هذا طبعا سؤال حد في التيك توك. عواش تقول الحين اتشقلب واشوف اشياء تطاير من عيوني. قبل كنت انقز من مرتفعات، الحين صعب ما اقدر.

السباحة مثلا كنت تعرف تسبح، لكن اليوم تحس انك نسيت لانك من فترة مثلا ما سبحت في المسبح. الغريب انه وايد اشياء ممكن كنا نعرفها من قبل لكن اليوم اختفت من حياتنا لان نحن ما قمنا يعني نمارسها بشكل يومي مثل ما كنا نسويها من قبل. فبالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم واللي تتابعنا على التيك توك لايف، فشو هي الأشياء اللي كنت تسويها وانت صغير لكن اليوم انت صعبة عليك، أو خلنا نقول نسيت الحركات هذه؟ شاركونا، نتريا أكيد دايما وأبدا إجاباتكم. واللي حاب أن يشارك أيضا على الاسم 3666 يعني مثلا خلينا نعطيكم مثال. في ناس كانت شاطرة في الرياضيات وفي الحسابات وغيرها لكن اليوم يعني مو بنفس الشطارة. نفس الشيء اللي الشخص اللي كان يعرف لغة واليوم نساها، يعني ترى انت لما مثلا ما تمارس هاي اللغة تراك طبيعي بتنساها.

شاركونا على 3666 أو التيك توك لايف. صباح النور والسرور، حياكم الله. ناخذ هذا الفاصل وياكم مستمعين، وأكيد ردي لكم في برنامج أحلى صباح. يلا نشوف هذا الفاصل.

0: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
5: الناس اللي حافظين جدول الضرب، هل لين اليوم أنتوا حافظينه؟ ولا الجدول هذاك مال الكيمياء توقع؟ H2O حركات. فاطمة الزعابي تسألكم 4x4 كم؟ عواش تقول للحين، فاطمة تقول نسينا للأسف،

أو في أشياء كنت يوم كنت صغير كنت مرن أنك تسويها، ألعاب كنت تلعبها لكن اليوم صعبة عليك. جدول الكيمياء هي والله صعب، أنا صراحة ما حفظته في حياتي، ما حفظته، ما أحس أنه ينحفظ.

الخط مثلا خلنا نقول يمكن واحد يوم كان صغير كان خطه أجمل، يعرف شي يكتب بخط الرقعة والخطوط الحلوة هذه، لكن اليوم يوم يحاول ويجرب يحس أن هذا الشيء ممكن نسى طريقة الخطوط هذه. أو حتى مثلا خلنا نقول الرسم، الناس اللي قبل كانت تحب أنها ترسم اليوم يمكن نسوا طريقة الرسم. ففي وايد أشياء الصراحة الواحد يوم كان صغير كان يقدر يسويها لكن اليوم يمكن صعب عليه. فاطمة الزعابي تقول خطي قبل مو بحلو، حاليا أكشخ خطي بالكتابة. حلو إن الواحد ينمي مهاراته. خلنا نعطيكم هالمثال بعد، يوم الواحد يكون يوم يكون صغير فما يخاف من أي لعبة من الألعاب، يحس إن الألعاب يلا أدرينالين وتجربة، لكن اليوم لو تقول له جرب نفس اللعبة في أي مكان من الملاهي وغير هاي يحس إنه لا صار يخاف منها. أنا أعرف وايد ناس شي الصراحة

0: خلنا نعطيكم الدراسات في هذا الموضوع من سمعينا. في دراسة منشورة في بحث العلماء يقولون أن كيفية احتفاظ الدماغ بالمهارات الحركية وتعلمها من خلال الممارسة، لقوا أن التدريب المكرر يغير طريقة تنظيم الحركة في الدماغ، وأن بعض الآثار في التعلم الحركي ممكن أنها تستمر بعد التوقف من التدريب. يعني عادي، أمورك طيبة، تقدر أنك تتذكرها في أي وقت. باختصار، ممكن المهارة ما اختفت، لكن تحتاج أن الواحد يتذكرها ويتدرب من جديد. رسالتنا اليوم من هذا الموضوع مستمعينا: أحيانا نعتقد أن نحن فقدنا مهارة من المهارات من طفولتنا، لكن يمكن جسمنا لين الحين يحتفظ بجزء منها. يمكن كل اللي نحتاجه أن الواحد بس يذكر نفسه بهاي المهارة. ونحن اليوم فتحنا هالموضوع عشان ممكن الواحد يسترجع ذكرياته ويرجع يتذكر كل المهارات اللي كان يسويها وهو صغير. شو رأيكم ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم في برنامج أحلى صباح؟ خلونا نسمع.
1: إمارات اف ام، اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
4: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان وملقيوين على 97.1 إمارات اف ام. تسمع وكأنك ترى.

0: خلونا نخبركم عن هذا الخبر مستمعينا. خبر وايد حلو من بان هوم، حملة إيجارك صار عليهم، عادت إليكم من جديد. تخيل أنك تربح قيمة إيجار منزلك لمدة عام كامل. تقدر تتسوق الحين من جميع معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني، وتدخل في السحب عشان تحصل على فرصة الفوز في هذا الموضوع. طبعا تصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار منزلك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. سحب جديد كل أسبوعين، يعني كل أسبوعين في فائز جديد. لا تفوتون هاي الفرصة، ممكن تكون أنت الرابح الجاي. تفضل بزيارة أقرب فرع لبان هوم أو تسوق عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
1: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

يمكن تستغربون اليوم من الموضوع، لكن تخيلوا معاي لو قلت لكم إن في عالم من العوالم من الكائنات الحية تواصلهم مختلف شوي، ما في تواصل بالكلام من بينهم، لا تواصلهم عن طريق الرقص. تتوقعون أي كائن حي يتواصل بهاي الطريقة؟ طربانين هي والله يا بشرة. نوركم حياكم الله. المرر يقول النحل، وفعلا النحلة لما تتواصل مع النحلة اللي وياها ربيعتها شو تسوي؟ ترقص لها. فعلا يقدر انه يتواصل بهاي الطريقة. اكتشف العلماء ان النحلة لما تحصل على مصدر غني بالرحيق او حبوب اللقاح ترجع للخلية وتؤدي ما يعرف باسم رقصة الاهتزاز. من خلال هاي الرقصة تنقل معلومات دقيقة لبقية النحل عن اتجاه مصدر الغذاء والمسافة اللي لازم يقطعونها عشان يوصلون للمكان، والجودة والوفرة في الغذاء في هذا المكان. الأكثر دهشة في هذا الموضوع إن النحلات الثانية تستطيع أنها تفهم الرسائل وتنطلق على طول للمكان. تخيلوا عاد. يعتمدون بس على الرقصة هذه، يعرفون وين المكان وكمية الأكل الموجود وغيرها. تعتبر هاي من أكثر أنظمة التواصل تعقيدا في عالم الحشرات. العالم النمساوي كارل يقول، وهو من أول من اكتشف فك شفرة هاي الرقصة وحصل لاحقا على جائزة نوبل بسبب أبحاثه حول تواصل النحل. يعني خلى كل الكائنات الحية قاعد مركز ويا النحل لما عرف أنه فعلا في طريقة تواصل غير طبيعية، طريقة تواصل خلنا نقول جديدة غريبة. وأثبتت الدراسات أن اتجاه حركة النحل أثناء الرقص يمثل اتجاه الغذاء بالنسبة لموقع الشمس. مدة الاهتزاز أثناء الرقص تدل على المسافة لمصدر الغذاء.

وكلما كان المصدر أفضل وأكثر كلما زاد حماس النحلة في أداء الرقصة. هم أغلب العلماء ما شاء الله عليهم من فضاوتهم يكتشفون أمور في حياتنا ما فكرنا فيها، وبالعكس يمكن هاي الأمور تفيدنا في يوم من الأيام. أنا عمري صراحة ما فكرت إن كيف تتواصل النحلة مع النحلة الثانية. يا صباح النور والسرور، أهلا يا أميرتهم، أهلا. في دراسة نشرت عام 2026، يعني هالسنة، حلو، اكتشف الباحثين أن النحل لا يرقص بالطريقة نفسها دائما، بل يتأثر بعدد النحلات اللي تتابعه، بمعنى أن النحلة تعدل أداها عندما يكون لديها جمهور أكثر أو أقل، وكأنها شو تتأكد من أن رسالتها وصلت للمتلقين. بعض العلماء مستمعين يصفون رقصة النحل بأنها أقرب شيء للغات الرمزية عند الحشرات، تقل معلومات من غير شيء موجود أمام المتلقي المباشر، مثل موقع الطعام البعيد. والأغرب من هذا كله أن الأبحاث الحديثة تقول أن النحل ممكن أن يستخدم أيضا إشارات كهربائية أثناء أداء هاي الرقصة، أنهم يساعدون النحلات الأخرى أنهم يفهمون الرسالة داخل الخلية المظلمة. فعلا مستمعينا، هذا الكائن الصغير اللي نشوفه دائما موجود، واللي يكون لنا العسل، صارت عنده طريقة مميزة ومختلفة في حياتنا ما فكرنا أن هذه الطريقة في التواصل من نحلة لنحلة ثانية. ودائما النحل يذكرنا بالتعاون، يذكرنا أن التواصل الفعال هم سر النجاح. أكيد النحل ما يحتفظ بس بالمعلومة لنفسه، يشاركها مع أفراد الخلية حتى أن الكل يستفيد، وهذا أحد أسباب نجاح المستمر عبر ملايين السنين. غير بعد سالفة ملكة النحل، يعني سبحان الله، هذا الكائن الحي الصغير كيف أنه منظم، كيف أنه مترابط مع بعضه. في المرة الجاية يوم تشوفون نحلة تطير قدامكم بين الأزهار، تذكروا إنها ممكن تكون في مهمة تدور على الأكل وترجع لخليتها عشان تبدأ بالرقصة اللي تعودت عليها، خاصة لما تخبر الكل عن كنز قادم. وهني طبعا هذا هو سؤالنا لليوم، وهذا موضوعنا، ان فعلا النحل لها طريقة تواصل مختلفة تماما. الجاسي تقولكم شردوا عنها، اهم شيء خلوها تدور على راحتها. انزين

نروح لفاصل قصير ونكمل وياكم في برنامج أحلى صباح. أكيد كل الأغاني اللي طلبتوها على التيك توك لايف موجودة أوريدي، أنا جهزتها، لكن عشان ننوع شوي ما بنحط الحين راشد الماجد، بنحط أغنية لحمد العامري، خلونا نسمعها.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

رحلتك الجاية مستمعنا أصبحت أكثر مكافأة. احجز رحلات الطيران والفنادق عبر تطبيق Make My Trip باستخدام بطاقة NBD الخاصة فيك، واحصل على خصم فوري بنسبة 30%، بالإضافة أيضا إلى مكافآت تضاف إلى محفظتك في Make My Trip. العرض ساري حتى تاريخ 11 من سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. يلا هاي الأغنية من اختيار بشرة على التيك توك لايف، فرصة سعيدة، راشد الماجد.

جاوبوني بكل صراحة، هل مريتوا بلحظات حسيتوا فيها ميكس من المشاعر، زعلانين وفرحانين في نفس الوقت، خايفين ومتحمسين في نفس الوقت؟ تضحكون وتدمعون في نفس الوقت. الجاسي تقول على طول هالمشاعر، بشرة تقول هي أكثر من مرة، عبد الله يقول لي هي يوم تلعب ألعاب خطيرة في السفر يحس بمكس المشاعر هذه، تزعلين وتصيرين راح راح الكومنت. بس أتوقع كاتبة تزعلين وتضحكين، حتى الشخص اللي مثلا معصب ويضحك في نفس الوقت، تدرون ان مكس المشاعر هذه طبيعية، شيء طبيعي ترى، وبخبركم السبب العلمي وراء هذا الموضوع. اوه شعور، اول وظيفة ما كانت الوظيفة المرغوبة بالنسبة لي، اول يوم في المدرسة، اول يوم في الدوام، تحس بلخبطة مشاعر، ما تدري تستانس ولا يعني تترقب وتخاف وتتوتر. بشرة تقول ايه طبيعي، لحظات تضحك كثير، نهاية الضحك يستوي صياح. يا ساتر. لا يا نوف، لا لا، ما بندخل بهذا الجانب ابدا، خلنا دايما إيجابيين. الضحك والحزن ما يتناقضون مع بعض دايما، ممكن الاثنين يكونون صادقين في اللحظة نفسها. فاطمة الزعابي، بخبرك الحين شو السبب. على فكرة ممكن بعد أحيانا أنك تشتاق لشخص لكن ما تبغى يرجع، فهذه مكس المشاعر اللي تصيب الإنسان في كل مواقف الحياة. تصير دايما وأبدا. خلونا نخبركم شو هو السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع. الله يسلمك.

هني يجي السؤال أول شيء، هل فعلا الإنسان بطبيعته يقدر يعيش أكثر من شعوره في نفس الوقت؟ في علم النفس هاي الحالة تسمى باسم المشاعر المختلطة أو mixed emotions، وهي ببساطة أن الإنسان يعيش مشاعر إيجابية وسلبية في نفس الوقت وفي لحظات متقاربة جدا. تخيلوا أن شخص مثلا يتخرج من الجامعة، هو فرحان أنه فعلا خلص وحقق هذا الإنجاز اللي انتظره من سنوات طويلة، لكن بنفس الوقت حزين أنه بيودع أصحابه والمرحلة اللي عاش فيها أجمل ذكرياته. أو شخص مثلا ينتقل من بيت الطفولة متحمس أنه يروح بيت الجديد، لكن في نفس الوقت يحس بهاي الغصة اللي كيف أنا بفارق هذا البيت وبذكرياته وبجدرانه وبلحظاته الحلوة ويمعاتنا في هذا البيت. أو حتى لحظة لقاء شخص تحبه بعد غياب طويل، فرحة اللقاء ممكن تكون موجودة ومعاها حزن على كل الوقت اللي ضاع وهو بعيد عنك. هني تكتشف أن المشاعر الإنسانية مو دائما أبيض وأسود، أحيانا تكون فيها فرح وحزن في نفس الوقت، خوف وحماس في نفس الوقت، حب وزعل وفي نفس الوقت، كلهم في قلب واحد. التفسير العلمي عفوا وراء هذا الموضوع أن العلماء كانوا لفترة طويلة يناقشون هذا السؤال، هل المشاعر الإيجابية والسلبية متضادة فعلا؟ بحيث أن إذا شعرنا بواحدة ما نقدر نشعر بالثانية. لكن دراسات شهيرة نشرت في عام 2001 اختيرت أنها تكون تحديدا إذا كان الإنسان يقدر يشعر بالسعادة والحزن في نفس الوقت. لقوا أن الباحثين أن الناس ممكن يعيشون هالمشاعر أكيد معا، خصوصا في المواقف اللي تحمل معاني متناقضة، نفس ما قلنا اللي هو مرحلة التخرج، الانتقال من البيت. فالأبحاث اللاحقة دعمت الفكرة في دراسة في عام 2013، وطلب من المشاركين تسجيل شعورهم في اللحظة لحظة بلحظتها أثناء أنهم يشوفون مشاهد من الأفلام، يعني مشاهد فيها حزن، عرضوا لهم بعض المقاطع في الأفلام فيها حزن فيها سعادة فيها مشاعر مختلفة، وخلوا هاي المجموعة من الناس أنهم يكتبون هاي المشاعر. لقوا الباحثين أن المشاعر، مشاعر السعادة والحزن، ظهرت دائما معا، وبشكل أكبر مشاهد اللي تحمل إحساس حلو ومر في الوقت نفسه. وفي مراجع وتحليل لعدد كبير من الدراسات خلص الباحثون ولخص أيضا إلى أن المشاعر المختلطة تجربة حقيقية وقابلة للقياس، وبمجرد وهم أو ارتباك في وصف المشاعر. دائما الواحد يوم يحس بمشاعر مختبصة أو مختلطة يقول أنا شو فيني، ليش أحس بهالشعور شعورين في نفس الوقت، يحس أن الشيء ممكن يكون فيه هو، ما يعرف أن الشعور هذا أو ما يعرف أي شعور الغالب عليه أو اللي يحسه الحين. وفي عام 2014 مستمعينا أيضا 2024 استخدمت تصوير الرنين المغناطيسي الـ MRI لمتابعة نشاط الدماغ أثناء مشاهدة الفيلم اللي صمم لإثارة المشاعر المختلطة. لقوا الباحثين أن حالات المشاعر المختلطة ارتبطت أيضا بأنماط عصبية يقدر أن الواحد يميزها، وما يدعم هذه الفكرة أن الدماغ يتعامل مع هاي الحالات العاطفية بشكل حقيقي، ليس كأن الشخص محتار بين شعورين، لكن هاي الشعورين فعلا فيه. متى آخر مرة حسيت بتناقض المشاعر هذا؟ شاركنا على التيك توك لايف في مراتف أم أو على الاسم 3666 آخر مرة حسيت بتناقض المشاعر. فاطمة الزعابي تقول أمس.
ليش زين فاطمة الزعابي؟ خبرينا شو كان الموقف يوم النتيجة. نتيجة الدراسة تطلع بشرة تقول قبل 4 شهور ونص من الجاسي. شو كان الموقف انزين الجاسي إذا تقدرين تخبرينا؟ عواش تقول الحين، ليش الحين؟ يوم شفت فيلم سبايدر مان أمس راح الكومنت. فاطمة الزعابي تقول حسيت بالحنين، ما في شيء اسمه تناقض المشاعر من عمار. قبل 3 شهور يوم غيرت وظيفتي بعد 4 سنوات من ثابت. أميرتهم تقول أمس. خبرينا زين أميرتهم شو كان الموقف؟ أنا كل ما أطلع لايف الصراحة كل ما أطلع لايف أحس بشعور المسؤولية أول شيء، وأحس في نفس الوقت بشعور الحماس وبشعور السعادة أني أطلع وأسولف وياكم، يعني 3 مشاعر في نفس الوقت. في شيء اسمه تصحيح المشاعر. انجينير عمار يقول إذا خبرنا أكثر عن هالموضوع انجينير عمار، إذا عندك خلفية نستفيد أكيد منكم. أحياناً تحتاج أنك تبكي من غير ما تكون تعيس، وتضحك من غير ما تكون حياتنا كاملة. فاطمة الزعابي خبرونا انزين متى آخر مرة حسيتوا بهاي المشاعر المختلطة أو mixed feelings؟ شاركونا أكيد على التيك توك لايف إمارات FM أو على الاسم 3666. نورك يا عبد الله، حياك الله. يلا شو حابين تسمعون؟

أنا بحط لكم أغنية فيها ميكس مشاعر. المطرب أصلاً وهو يغني هالأغنية ما يدري يعني هل هو شي ولا شي. أوكي

هذا اسم الأغنية. ما أدري الصراحة إذا توافقوني الرأي وتشاركوني الرأي، لكن هاي الأغنية بالذات أحسها وايد فيها ميكس من المشاعر. خلونا نسمعها مع بعض.

انتبه. هاي الأغنية إهداء لكل من يسمعنا عبر أثير إمارات أف أم وكل من يتابعنا على التيك توك لايف. انتبهوا لنفسكم لأنكم مهمين علينا في برنامج أحلى صباح.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح. ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
3: إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان عن العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية.

أيضا من أبرز العناوين، رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان بحثا في مختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه بما يخدم أولويات التنمية للبلدين، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا للوجهات النظر بشأنها، التطورات الخطيرة في الشرق والشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار.

الأول من 2026 3.1 مليون زائر لجامع الشيخ زايد الكبير. 78% من زوار الجامع قدموا وقدموا من خارج الدولة.

رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسي اندونيسيا والجابون بذكرى استقلال بلديهما. أيضا مستمعين من أبرز العناوين، 20,536 شهادة حتى منتصف أغسطس الجاري، التعليم العالي تعترف تلقائيا بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة، خطة مشتركة لاستكشاف مواهب الرماية النسائية في المدارس. أيضا من العناوين في جريدة الاتحاد برعاية خالد بن محمد بن زايد، انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، 12 ميدالية للأبطال في الإمارات في الانطلاقة للبطولة. في مركز دبي التجاري العالمي ديهاد 2026 ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة عالمية واسعة، 1000 جهة مشاركة وشريك من مختلف أنحاء العالم. يا سلام على الذكاء الاصطناعي اللي اكتسح كل المجالات وكل مكان. بحثا للجنة الوطنية بمشاركة وزراء ومسؤولين، خريطة الطريق لتمكين الجهات الحكومية من تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، توظيف التقنيات المستقبلية نهج حكومي لتطوير الأداء وصناعة المستقبل. طبعا رح نتكلم في سياق الحلقة عن الذكاء الاصطناعي ورح ناخذ رأيكم بهذا الموضوع أكيد. ضمن برنامج مدار تمكين المجتمع تبدأ التدريب للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي. مع اقتراب موسم العودة للمدارس، رقابة مكثفة على صالونات حلاقة الأطفال في أبوظبي. فازت بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر ICD ميجر الأمريكية، الإمارات رائدة في تمكين الطفولة عالمياً. أيضا مستمعين من أبرز العناوين، مركز حمدان للموهبة يتوج بالمركز الثاني في جائزة البطل بآسيا 2026. نظم ورشة تخصصية بمشاركة أبوظبي للدفاع المدني، أبوظبي لإدارة الموارد الخطرة يعزز الجاهزية. وأيضا الإمارات الأولى عالميا، الإمارات للدواء تعتمد استخداما علاجيا جديدا لدواء ريمفوك للبهاق. وناخذ آخر عنوان في جريدة الاتحاد، برنامج للكشف المبكر عن الاكتئاب والقلق، الإمارات الصحية تعزز منظومة الصحة النفسية للشباب، خدمات متكاملة من الوقاية والكشف المبكر إلى العلاج التخصصي. إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: إمارات احتمال
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو؟
8: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
7: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتة،
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبد الله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
12: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
13: عيش يومك ببساطة،
14: تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
15: هو البداية.
16: في فقرة برايك أو شو رايك في هذا الموضوع، طلعت الفكرة صراحة من أمس. أمس حضرت دورة عن الذكاء الاصطناعي وحسيت أن ممكن أسألكم هذا السؤال وأشوف رأيكم بهذا الموضوع. تحسون أن الذكاء الاصطناعي بعد سنين طويلة رح يبني جيل أذكى ولا جيل

جيل أكثر اتكالاً وكسلان. شو رأيكم في هذا الموضوع؟ شو تحسون بعد سنين طويلة؟ لا ما نقول هاي الكلمة يا عواش. ممكن نقول إن كسلان أكثر، ممكن نقول خلنا نقول يعني اتكالي أكثر. أكثر ذكاء، الشيخ يقول أكثر ذكاء. لا والله الذكاء الاصطناعي بيفيدنا في حاجات كثير. صالح يقول جيل كسول ومتشابه. هاي بشرة شو رأيك انتي؟ كرار يقول أكثر ذكاء. نحن إذاعة إمارات FM تسمعون على الراديو أيضا على التيك توك لايف. راح يكون جيل عنده معلومات غلط كثيرة من وراه أليكس. أتوقع الشخص أكثر ابتكارا لأنه راح يواكب التكنولوجيا الحديثة، ونحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. ترى شوفوا لو رجعنا بالزمن الناس نفس الشيء، لما فجأة طلع لهم جوجل حسوا أن هذا الشيء ممكن أنه يخرب الجيل، ممكن يخلي الجيل ممكن يتكاسل. لأن بالعادة الناس قبل شو كانوا يسوون عشان يحصلون على المعلومة؟ يروحون للمكتبات يأخذون الكتب ويقرون. لكن اليوم في ضغطة زر تقدر أنك خلاص أمورك طيبة، تتعلم، تتثقف، تعرف عن وايد أشياء في الحياة. قبل كانوا يقولون عن جوجل أنه أيضا راح يخرب الجيل، راح يخليهم كسالة، لكن ما صار هذا الشيء. تتوقعون الذكاء الاصطناعي بعد سنين هل راح يخلي الجيل أكثر كسل؟ ولا راح يكون أكثر وعي وأكثر ثقافة في كل الأمور؟ صراحة الموضوع يعني له جانبين. مرات تحسون أنه فعلا راح يخلق هذا الشخص يكون فيه صفة الكسل، ومرات تحس أنه لا راح يكون مثقف أكثر. جوجل خلى الناس أكثر سطحية وما عندهم عمق للمعلومات. أحمد يقول يعني تلاقي المعلومة اللي تبيها بكل سهولة. أبو الياس يقول ارتفاع نسبة الاتكالية وتبلد المشاعر. أحمد يقول عندهم معلومات مغلوطة،

ترى تشات جي بي تي يدور من جوجل بطريقة أسرع، الجاسي يقولكم يعني ما فرقت بالنسبة لها. صباح النور والسرور يا راشد، حياك الله. يعني خلونا نكون واقعيين، الطلاب اللي للحين في المدارس أو في الجامعات، خلنا نقول أغلب الأبحاث والواجبات والبروجكتات اللي يسوونها أغلبها من الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. يعني تقريبا يسوي لهم كل الشغل. الواحد لازم ما ينجر للذكاء الاصطناعي، لازم يستخدمه كوسيلة مش كشخص خلاص يسوي لك شغلك وخلاص، اعتبره شخص يساعدك بس. لكن في نفس الوقت الذكاء الاصطناعي ترى بعد يساعد الطلاب، لشخص مثلا ما فهم درس من الدروس يروح يسولف مع تشات جي بي تي يشرح له كل تفاصيل الدرس. والحلو ان تشات جي بي تي ما يتعب، يعني خلاص ما فهمت الحين افهمك بعد 10 مرات عادي، ما في مشكلة، يشرح لك الدرس اكثر عن مرة.

فسؤالنا لليوم مستمعينا، هل فعلا الذكاء الاصطناعي راح يكون جزء من حياة أطفالنا والجيل الجاي كجزء يخليهم أكسل أو يخليهم أكثر ثقافة؟ شاركونا على تيك توك لايف في مرات اف ام أو على الاسمس 3666. إذا خبرون أنتم مستمعين شو هي استخداماتكم للتشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ تستخدمونه كشو بالضبط؟ أنا عارف ناس يستخدمونه حتى ك خلنا نقول دكتور نفسي. يستشير بأمور حياتية. عواش تقول أفضفض له ومسكين ويسمعني. صباح النور والسرور، اهلا. اشرح له قصة حياتي ويقول لي سلام عليك. يا سلام عليك من ادريس. نحط لك الاغاني اللي تباها يا ناين، اي اغنية حاب تسمع. استفيد منه دروس الجامعة بس امتي. في كل النواحي في الحياة نستفيد منه بشكل أفضل من إنجنيير عمار.

ذكريني باسمها واش عصاص ادورها يكون اسرع احصلها. مشاريع الجامعة كلها منه من ايه؟ بس الحين ترى في الجامعات عندهم هذا النظام اللي يحدد لك انه هل استخدمت الـ AI ولا لا. هي عندهم ويعطيك كم النسبة اللي أخذت منها بالـ AI أو حتى عن طريق الـ جوجل، يعني يراويك النسبة اللي خذت منها واستعنت فيها في جوجل أو بالاي اي. وشرة تقول الحمد لله أني تخرجت وخلصت. مرحبا يا نايف، حياك الله. كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وهل فعلا راح يخلق جيل واعي ومثقف أكثر ولا راح يكون الجيل أكثر اتكالية؟

حاضرين حاضرين، بس اكتبوا لي اسم الاغنيه على اساس ان البحث يكون اسهل. لا تعطوني مقطع من الاغنيه.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فخورين.

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: نرجع للدراسة عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وفي دراسات وايد تقول أن الذكاء الاصطناعي في التعليم تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التعليم ويقدمه، وأيضا يعتبر شيء يساعد الطالب، لكن تأثيره يعتمد بشكل كبير على طريقة استخدامه. في المقابل أيضا تحذر أبحاث في مجال التعلم من أن الاعتماد الزائد على الأدوات الذكية ممكن يقلل الجهد الذهني اللي يبذله الطالب في بعض المهام، أكيد خصوصا إذا صار الذكاء الاصطناعي يفكر عنه ويدور ويبحث ويكتب كل شيء نيابة عنه. عشان شي تأكد التوجيهات التعليمية الحديثة على

استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم وليس استبدال التفكير البشري. صرنا فعلا يا خلاص نستسهل الموضوع، ما صرنا نفكر. أول شيء يخطر على بالنا راح نسأل شات جي بي تي. في ناس حتى مثلا يوم إنهم مثلا يعانين ما يعرفون شو يأكلون يروحون على طول يلا شات جي بي تي اقترح لي وجبات، اقترح لي شو أسوي. أو مثلا يستخدمون الشات جي بي تي أيضا لترجمة، ترجمة بعض النصوص، أو وايد استخدامات بصراحة. صار هو اللي يتحكم فينا ويتحكم في اختياراتنا. فأنتوا بالنسبة لكم يلي تسمعونا، شو هي استخداماتكم الغريبة للـ AI أو الذكاء الاصطناعي؟ بشرة تقول صاير هالفترة يعصبني.

0: لكل شيء حتى الطريق والمسافة. إدريس يقول إذا تعود الطفل أن كل الأجوبة لكل أسئلته جاهزة، كل مشكلة لها حل فوري، ممكن يفقد جزء من مهارة الصبر والبحث والمحاولة والخطأ. هني هي دور الأهل والمدرسة، مو أنهم يمنعون الذكاء الاصطناعي، بالعكس حلو أن الواحد يواكب التطورات، لكن يعلمون الطلبة والأطفال أنهم كيف يستخدمونه ومتى يستخدمونه. برايك الحين هل فعلا الذكاء الاصطناعي راح يخلي عيالنا أذكى، ولا تشوفون أن الاعتماد عليه راح يخليهم أقل اجتهادا؟ رسالتنا اليوم في هذا الموضوع أن الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ما يخلي الطفل أذكى أو يتكاسل. الأداة تعتمد على طريقة استخدامها. إذا استخدمها الطفل بشكل أنه يسأل، يتعلم، يناقش ويطور من أفكاره، ممكن تكون فرصة حلوة وكبيرة أنه يكون مثقف. أما إذا كان يستخدمه بطريقة أنها تختصر عليه كل الأمور والواجبات اللي عليه، ممكن وقتها الواحد لازم يفكر في الموضوع أكثر. وهذا موضوعنا اليوم في الفقرة عن الذكاء الاصطناعي. نروح لهذا الفاصل مستمعين، وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: عيد النظر
2: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.
0: هاي الأغنية أيضا من اختياركم على تيك توك لايف.

0: فكرة
1: المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

والله انتو هرمون السعادة، انتو السعادة فيك اليوم. في مبادرة وايد حلوة بصراحة، مبادرة شفتها على السوشيال ميديا حسيت انه لازم نتكلم عنها. مبادرة اسمها شابات فخر، تجربة ليوم واحد لكنها تصنع الفرق. شو ممكن يصير لو عشت يوم كامل أجواء من العسكرية؟ انضباط، تدريب، تحديات وعمل جماعي. لكن هاي المرة هاي التجربة مو بس للشباب، أيضا للبنات الإماراتيات اللي قرروا إنهم يجربون هذا شيء بنفسهم. وهني تي هاي المبادرة اللي تعطي بنات الإمارات فرصة إنهم يعيشون تجربة محاكاة للخدمة الوطنية لمدة يوم واحد بس. حلو إن الواحد يجرب شيء جديد بصراحة. حسيت المبادرة يعني جديدة علينا لكنها جميلة. أطلقت هاي المبادرة المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عام 2022 ضمن مبادرة فخر، وتستهدف المبادرة الشابات الإماراتيات من عمر 18 إلى 35 سنة من خلال تجربة تدريبية في المعسكر تشمل مهارات تدريبية وعسكرية متنوعة. المبادرة هذه مستمعينا أكيد تهدف إلى تعزيز الانتماء والوعي الوطني والاعتماد على النفس والانضباط وإدارة الوقت، العمل الجماعي والمهارات القيادية. الحلو أن هاي المبادرة فعلا استمرت

من أول تجربة حتى اليوم. في النسخة التجريبية الأولى شاركت 50 شابة إماراتية من مختلف الإمارات، ومن بعدها شهدت الدورة مشاركة 74 شابة إماراتية لتستمر المبادرة في دوراتها اللاحقة. وبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب تجاوز عدد المشاركات 490 شابة من إطلاق المبادرة عام 2022. وفي عام 2024 شاركت أكثر من 100 شابة إماراتية من محاكاة تجربة العسكرية لمدة يوم واحد ضمن مبادرات المؤسسة. التجربة هذه تعطي المشاركات فرصة أنهم يتعرفون على الجوانب البيئية العسكرية والتدريب الميداني، إلى جانب أيضا مهارات تساعدهم في حياتهم الشخصية والعملية. من أهم الأشياء اللي يتم التركيز عليها في هاي المبادرة الانضباط، تحمل المسؤولية، الاعتماد على النفس أكيد، والعمل كفريق، وإدارة الوقت. وفي إحدى التجارب الأولى خاضت المشتركات تدريبات عسكرية أساسية وتدريبات أيضا بدنية، إضافة إلى التعرف علميا على بعض جوانب التدريب العسكري. رسالتنا اليوم من هذا الموضوع مستمعينا أن ممكن هاي التجربة تستمر فقط ليوم واحد، لكن المهارات والقيم اللي تتركها ممكن تستمر لفترة طويلة وتمارسونها في حياتكم اليومية. الهدف أن تطلع من هاي التجربة أكثر ثقة بنفسها وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية والعمل ضمن الفريق. لو كنتي تسمعيننا اليوم على التيك توك لايف أو على الأثير وكنتي ما بين 18 لين 35، أنا أحس أن هاي فرصتك أنك تجربين هذا الشيء، تجربين شيء جديد في حياتك، تجربة غنية عن التعريف، تجربة مميزة بكل تفاصيلها، أنك تخوضين هاي الميادين في التحدي والانضباط والقيادة المفتوحة أمام أبناء وبنات الإمارات. يوم واحد في المعسكر يمكن يكون كافي أنك تكتشفين الشابة اللي فيك الجانب الجديد من شخصيتك وقدراتك. شابات الفخر، تجربة نعيشها لمدة يوم واحد لكن ممكن أنها تترك أثر للمدى الطويل. منو فيكم متحمس أنه يجرب هاي التجربة؟ أواش تقول خاطري أحس وايد حلو يحمس الموضوع.

0: أعتقد أن تقدرون تشوفون إذا حابينكم تسجلون فعلا تقدرون تشوفون حسابات المؤسسة الاتحادية للشباب خصوصا في الانستغرام راح تلاقون لينك التسجيل. نأخذ هذا الفاصل مستمعينا ونكملي وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجار قصار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

0: انت على الموج الصح. إمارات FM. وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: غير لأن صيفنا أحلى.
3: نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جوك.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى. مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

ظرف أبيض اليوم، أتوقع كل واحد فينا حس وعاش هذا الشعور من قبل، شعور أنك تنتقل من بيت الطفولة، البيت اللي كله ذكريات، كله لحظات جميلة، تنتقل وتروح بيت جديد، تروح عند جيران جدد. مو كل البيوت بس مجرد جدران وسقف، في بيوت تكون عمر كامل. بيتنا الجديد ما كان بس مكان نسكن فيه، كان شاهد على كل تفاصيلنا الصغيرة والكبيرة، في أول ضحكة، أول دمعة، أول نجاح احتفلنا فيه، أول لحظة مرت علينا بصعوبة وتجاوزناها مع بعض، اليمعات الحلوة اللي كنا نجلس ونتيمع فيها. كل زاوية تحمل ذكرى، وكل باب نمر منه كنا يحفظ أصواتنا وضحكاتنا. هناك نحن كبرنا،

كان هذا البيت بيتكم، ولا كان البيت الكبير اللي يجمع كل العائلة، ولا كان بيت اليد واليدة، عشتوا فيه أجمل اللحظات، أجمل الطفولة. حلوة كانت سوالف الليل، نجلس كلنا مع بعض نتيمع نسولف، وريحة الطبخ الزين من يد الوالدة. ذكريات ما كنا نعرف وقتها انها راح تصير يوم من الايام اغلى ما نملك. اكيد كل واحد فيكم مر بهذا الشعور في يوم من الايام، ودع بيت الجديم وانتقل لبيت جديد وحارة جديدة وجيران جدد. تحس انك ما تركت بس بيت، تحس انك تركت جزء منك وجزء من عمرك وراء هذا الباب. يمكن المكان ما تغير، موجود، لكن عنوانك انت اللي تبدل. بعض البيوت ما تسكنها انت لكن تسكن فيك، وكل ما مريت صوب هذا البيت تبتسم وتقول هني كانت طفولتي، هني كانت اجمل ايامي. ورح تظل هاي الذكريات في القلب حتى لو سكنت ألف بيت بعده. خبرونا أنتم مستمعينا، وين كان بيت الذكريات والطفولة؟

وين كان ذكريات بيت الطفولة؟ وشو هي الذكريات اللي لين اليوم مستحيل تنسونها؟ شاركونا على التيك توك لايف في إمارات اف ام او على الاسمس 3666. اف اي يقول في الشارجة في القادسية. ابو ظبي مدينة بنياس. هذا كان بيت الطفولة. شو هي الذكريات اللي مستحيل تنسونها في هذا البيت؟ وهل لين اليوم كل ما تمرون صوب البيت تحسون بمشاعر شي، تحسون بالذكريات قاعدة ترجع فلاش باك؟ سلطانة تقول رباط في المغرب، طفولتي كلها فيها. بشرة تقول أجمل ذكريات عشتها في هالبيت. اف اي أذكر كلنا نتيمع على الغداء، ما في أحد ناقص. عواش عيمان أيضا أفا نهد البيت. ساهر الليل يقول ذكريات صورنا وإحنا صغار. أيضا في ناس على فكرة لما تطلع من البيت تكتب على جدران هذا البيت. أكيد سويتوا هاي الحركات من قبل، كتبتوا على الجدران ولا على الأبواب بعض الذكريات الحلوة اللي مستحيل تنسونها. حضرنا ولم نجدكم. سفير السعادة يقول أكيد علي دار. أي أنا أكيد كتبت يا عواش. مروان يقول أكيد دوم كنا نكتب علي دار. ما تبيني تعرفين صدقيني. أنا دوم كنت معجبة في اسمي وايد، كنت دوم أكتب اسمي أشخبط على الطواف.

أنا كنت أرسم فراشة هني مشاركة على تيك توك لايف. ففعلا الواحد لما يستذكر ويرجع يتذكر هاي اللحظات الحلوة اللي عاشها في هذا البيت وعاش كل اللحظات بحلوها وبمرها، يحس إنه يا الله كيف هاي كانت الأيام جميلة، كيف إن كل المواقف اللي صارت، كل اليمعات اللي تجمعناها، كل الألعاب اللي لعبناها في هالمكان. كل الناس اللي كانوا موجودين في هذا البيت. الواحد لما يرجع يستذكر هاي اللحظات يحس إنه فعلا لحظات كانت جدا جميلة. أنا الحين بحط لكم أغنية مقطع شي من مسلسل كان معروف قبل، وهذا المسلسل أغنيته بصراحة شي تحسونها كلها مشاعر وكلها تتكلم عن البيت القديم. خلونا نسمع هاي الأغنية مع بعض، أباكم تتأثرون ها. يلا نسمعها.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني

طبعا هاي الأغنية أنا أحس أن البيت قاعد يسأل وينكم، وين الضحكات اللي كانت في هذا البيت، وين يمعات الأهل في هذا البيت، وينك

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

المنصور يقول بيت الطفولة كان في ليوة. اف اي انا كنت ارسم فراش على الجدران. ساهر الليل يقول من هذاك اليوم وانا استويت ساهر الليل. ما اجمل الحنين للماضي الجميل، قلب ظبياني ليتها تعود. فلورست اتذكر يدي وهو يطق بابنا لوقت الفير للصلاة، كان صوته بسيط لكن اليوم من اجمل الذكريات اللي تسكن بقلبي. نجتمع عشان نشوف برامج مسابقات. ساهر الليل يقول بشرة تقول ايام كانت حلوة يا ابو بشير. نتيمع عشان نشوف مسلسل هندي. عواش تقول

والله هذا البيت عبارة عن هواجيس يا أميرتهم صدق. بعض الأماكن ما نشتاق لها، نشتاق للناس والضحكات والحنية اللي كانت فيها من فلورست. ذكريات جميلة بصراحة. يلا أهم شيء إنكم استانستوا وحبيتوا هاي الفقرة.

أول شيء يعطيكم العافية، كانت حلقة جميلة معاكم مستمعين إذاعة إمارات FM وكل اللي يتابعونا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف. استمتعنا واستانسنا مع بعض، نشوفكم على خير إن شاء الله بواتشر على الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. يلا مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: جديد إمارات FM، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، الحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

جديد في إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بنسنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: صيانة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون معك لك. أوكي.

0: والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
1: كليك.
2: أوكي.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها نحن منها تعلمنا الحب نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عشان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: منصور منصور بسرعة، وينك؟
2: ها ها، خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذو لقيته،
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش؟ وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي هاي هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يبدا غليظ ولحمته مره.
1: تعان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأن

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

جديد إمارات اف ام سحاب الشوق كلمات محمد بن سنكور الحان غني غناء محمد المنهالي

جديد في مارات اف ام سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. الحان عنيد. غناء محمد المنهار.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أثبت النظام المالي في دولة الإمارات متانته ومرونته مدعوما بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن المصرف المركزي. أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسة من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس في سوريا بتسلم 3 رافعات متنقلة. يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء 40%، بما يدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. ويمثل تسليم الرافعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد 30 عاما. واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية 3 التابعة للسلطة 96%، مدفوعا بارتفاع الطلب وتوسع قاعدة الشركات 13% والموظفين 24%، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2,910,000,000 درهم، بإجمالي بلغ 73,472 عقدا إيجاريا، ليعكس هذا الإنجاز النشاط المتواصل في الإمارة ويؤكد جاذبيتها المتنامية وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة أعمال. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا،
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

يا هلا ويا مرحبا، حيا الله الموجودين معانا واللي يسمعونا الآن عبر أثير إمارات إف إم في الفريج. علي المسافر اللي خلانا نغني مجبر أخاك لا بطل، الله لا يراويك كيف الأغنية كلها ما أخذت 3 دقائق. الجاسي شحالك زي بنفسك، بنحط لك راشد الماجد الحين أول أغنية. حيا الله مريم، راشد، عبد الله المعلة، مرحبا الساع، زهرة اللوتس، مساك الله بالخير. فسوي لي سبورت يا الجاسي، يعني أنا روحي نفسي تعبانة من هالأغنية. حياكم الله جبرني الشوق، مساء الورد، مرحبا الساع. ومن دخل في هذه اللحظات عبر الأثير في التيك توك على آت إمارات إف إم راديو، ذاهبين أن نقلع معاكم لبلاد وايد حلوة. أنا قاعدة أحاول أجيب لكم البلدان اللي أنا سرت لها وأقدر أقول عنها في تجربة خطيرة رهيبة لم يسبق لناس وايد أن جربوها، لأن فعلا فعلا فعلا مثل هذه البلدان إذا ما جربتها في حياتك ترى أحس أن فايتك وايد. وين بنطير على بالكم؟ وأبغي أنا اليوم ما راح أقولها من البداية، أبغي أعرف وين ممكن تتوقعون أني مختارة اليوم بلد طبيعة طبيعة ما بعدها طبيعة. وترى مش أوروبا، لا هي تعتبر أوروبية ترى، أوكي صح، بس مش أوروبا اللي متعودين عليها. إنزين، وين أشوف أشوف أشوف أشوف صلالة؟ لا لا مو بالخليج، كندا، رحنا كندا وديتكم، تعبتوني وأنا وديكم. وين؟ أعطوني مكان ثاني خلينا نشوف. كان جنوب أفريقيا، بوديكم في خاطري أسير لأبلاد أنا سرت لها ومو ببعيدة وايد عنا، ويتها فترة خليجيين طاحوا فيها طيحة ترى، ها يعني ما أقدر أشرح لكم

استانسوا عليها وصارت هبة وموضة، والناس كلها قامت من وين جاي من هالمكان، من وين رايح، رايح هالمكان، السويت يعني فعلا فعلا فعلا حلوة. لا مو بلندن، مو بروسيا، مو بندونيسيا. يلا أنا بشوف بشوف الفايز، بحط الأغنية على كيفه، إيش رايكم؟ بشوف أنا الفايز يستاهل أغنية على كيفه. يلا يحكم اسطنبول، لا رحنا اسطنبول، أرمينيا لا، كوستاريكا لا، بس في خاطري بوديكم. ها لين متى أعطيكم فرصة؟ يلا عشان كل واحد يختار أغنية، بس اختارون أغاني خليجية. ها مو بتوهقوني تودوني ما أدري وين، تقول لي حطي الأغنية من كوستاريكا، ما عندنا بس للتأكيد يعني. كازاخستان لا، البوسنة لا، معقولة ما حد عرف وين؟ ها أقول ولا ما أقول؟ خلا طير الطيارة، وينها وينها وين، خلا أرفعها حين الطيارة، حين أضبطكم. إيه توكلنا على الله. عدالة أذربيجان ما رحت بعيد، زهرة اللوتس عدالك عدالك هصوب، بولندا لا رحت بعيد، منى ها وما شو اللي أعيد السؤال؟ سألت وين تتوقعون الدولة اللي مقررة أن أنا وانتو نروح لها ونسافر، مو بجورجيا لا، على فكرة قلت عن جورجيا الأسبوع اللي فات تكلمنا فيها. مصر لا، قلنا عدال أذربيجان مو ببعيدة. يلا عدال بوسنة، بعد أكثر من شي ترى ما بحط لكم أغاني على كيفكم. أقولك عدال كازاخستان، تحاط لي السعودية ليش أخوي؟ لا لا لا، ماليزيا لا، ها ميكانوس لا لا لا، طيارة طارت، ها طيارة طارت وين؟ أرمينيا قلنا لا لا، طيارة بتوصل الحين وانتو لحينكم ما دليتوا. خلاص بقولها دامنا ما حد عرف، أقول لا لا، قربت سلطان نيادي، قربت قربت. ها وين وين بنروح؟ كرواتيا عدالة عدالة بالضبط، يتشاركون بالحدود ستايلش. يلا كنا فايز بالغنية، منو اللي بيحط غنية على كيف الحين؟ قال كرواتيا عدال، مو بروسيا قلنا لا، خلاص تعبتوا؟ لا، المكان اللي بنسير له بنسير لدولة وايد جميلة، ما توقعت انها تملك هذا النوع من الطبيعة الخلابة. اليوم بنروح لمونتينيغرو. مونتينيغرو الجبل الأسود، وقلت لكم صارت موضة والناس قاموا يروحون مونتينيغرو الجبل الأسود ورا بعض، وصارت مصيف للعديد من الأشخاص في دول الخليج والدول العربية. فراح نروح لهذه الدولة العجيبة. كيف ما تعرفين مونتينيغرو الجبل الأسود؟ هبة وفيها هبة من 2017-18 والناس دوس عليها رايحين رادين. أنا من أول الأشخاص اللي تلقفت ورحت، يعني كانت يعني كانت تجربة لازم تنعاد صدق، اللي ما راح لازم يروح. لا أنت ما فزت، ليش أحط لك أغنية؟ ما يصير not fair. عموما أول أغنية اليوم بنختارها معاكم، قبل أن ندخل إلى تفاصيل مونتينيغرو، هذا البلد الرائع، البلد العجيب، البلد اللي أقدر أقول عنه بلد مختلف تماما، تسير بس ما تتوقع أنك أنت بتشوف اللي أصلا بتشوفه. ليش كيت طاها تجري؟ الله لا عيدها، يا أنك رايح مع ناس نكدوا عليك ولا أنت ما عرفت لها. مونتينيغرو دولة يمكن اسمها ما مر على الكثير من الناس في برامج السفر، لكن هي دولة صغيرة جدا في أوروبا، لكن فيها بحر أزرق وجبال سوداء ومدن حجرية عمرها مئات السنين، وقرى كانوا الناس يسكنونها وما والزمن ما نساها، ما زالت موجودة. طبيعة طبيعة البكر. خلونا نروح ونقول لكم عنها.

0: لا جواز سفر ولا شنط.
1: بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

مونتينيغرو الجبل الأسود. وجدنا اليوم إلى مونتينيغرو، أو مثل ما يسمونها باللغة العربية الجبل الأسود. الغريب أنكم ما راح تتوقعون من حجمها الصغير كمية القصص والأماكن الموجودة فيها، بتنصدمون. صح إنها بلد صغيرة، لكن سوالفها وتاريخها عجيب غريب. شدوا الأحزمة وياي، الحين نزلنا على الساحل الأدرياتيكي.

وبندخل مدينة مسورة قديمة، وبنشوف جزيرة تحولت إلى واحدة من أشهر رموز السياحة. وبعدها بطلع وياكم على الجبال والغابات والبحيرات، بخليكم تستمتعون وتستانسون وناسة ما بعدها وناسة. مونتينيغرو أصلاً للناس اللي ما يعرفونها هي دولة صغيرونة، تمام؟ هي في جنوب شرق أوروبا في منطقة البلقان، اطل على البحر الأدرياتيكي. طبعاً ما أقدر أشرح لكم كيف هذا البحر مختلف عن كل البحور، صفاء يخوف. العاصمة هي بودغورتسيا، وإذا أنت حاب أنك تشوف المدينة بشكل متطور أكثر فأنت لازم تمر على العاصمة، لأن فنادقها 5 ستار ويعني مدينة عملية وايد. أيام ما أنا سرت في 2018 ما كان فيها إلا مول واحد، ما كان عندهم غير هالمول، لكن أكيد الآن تغير الوضع وصارت هناك مولات وأماكن للشراء. ولكن إحنا اليوم نبغي نعرف شو هي مونتينيغرو أصلاً، بعيد بعيد عن الأسواق والمولات وهالسوالف. تخيلوا أن مساحتها بس 13800 كيلو بس، سكانها ترى هما 600,000، ما في غيرهم. المونتينيغرو السكان في مونتينيغرو هم فقط 600,000، يعني عدد سكان دولة كاملة أقل من سكان بعض المدن الكبيرة في العالم. كرواتيا عدالها، في ناس وايد يدخلونها من كرواتيا مدة تقريبا ساعة طريق، كنا يعني أو ساعة ساعة ونص كنا من دبي لأبوظبي، ولأن في كم طيران فقط ينزل من كرواتيا بعدين أنت تدخل على مونتينيغرو، وفي ناس يقول لها دايركت من طيران معين كان بعد ينزل دايركتلي في مونتينيغرو، وأيضا تحدها البوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو وألبانيا. وترى من كثر ما ألبانيا قريبة إذا وقفت على الشاطئ تشوف ألبانيا وتشوفون إيطاليا. تصدقين أنا بعد كان على بالي أن السكان إلى حد ما يغلب عليهم الشجار الأوروبي اللي إحنا كنا متوقعينه، لكن صدمة عمري لما لاحظت أن سكان مونتينيغرو شعورهم سودة سواد الليل، ولكن عيونهم ملونة طبعا وأكيد بيض، بس يمتازون بالشعور السودة والطويلة جدا، يمجدون الشعر طويل للمرأة، وأيضا شعب طويل نسبيا أكثر من باقي شعوب العالم، يعني نسبة الطول عندهم وايد طوال، مثل عندكم الكرواتيين نفس الشيء يعتبرون طوال، نفس الروسيين يعتبرون طوال، ولكن الشعب أغلبه عندهم طول ما شاء الله. شو يعني مونتينيغرو؟ شو يعني الجبل الأسود؟ الاسم يرتبط يعني بالتاريخ بمشهد الجبال والغابات اللي وايد كثيفة اللي كانت تبين من البحر كأنها كتلة سوداء. طبعا تستغرق الرحلة من الإمارات ما بين 5 إلى 6 ساعات بالطيران المباشر، وفي رحلات يعني دايركت اللي ما فيها ترانزيت. والجميل في مونتينيغرو ان المسافة داخل الدولة وايد صغيرة، عشان شي رحلة واحدة تقدرون تروحون بحر جبال بحيرات مدن قديمة وقرى. بس في شيء يعني ابغي انبهكم عليه، الدولة معظم شوارعها رايح راد، فانت اذا تبغي تروح رحلة معينة الى مثلا الجبال فخليك اليوم فقط في الجبال، لا تنتقل الى اماكن ثانية سواحلية، خلها يوم ثاني، لان الدرب يكون متعب، ما يقدرون يسوقون بسرعة نفسنا، ما عندهم هايوي إلا أعتقد كان شارع واحد، ما أعرف إذا صار أبديت، ولكن بشكل عام الدولة جبلية بحتة. أفضل فترة أنك أنت تسافر لها من مايو لين سبتمبر، لأن الشتاء عندهم تتغطى المناطق الجبلية كلها بالثلج، ويعني بردهم وايد أمطار وثلوج، فمرات السيايير صعبة

صعب صعب انك انت يعني تمشي بالسيارة ومعظم رحلاتك بالسيارة راح توقف اذا رحت لها بالشتاء. قلت لك اخوي من 5 إلى 6 ساعات في الطيران على حسب الامارة دبي ابو ظبي، وطيران يودي دايركت، هي توقف الحركة. حتى كان المترجم الموجود في مونتينيغرو كان يقول أفضل وقت انتويته شهر 8، لأن من بعد شهر 9 تبدأ الأمطار والثلوج فتتسكر الشوارع، فحق السياح يكون وايد صعب الحركة وما حد يقدر يروح يزور الغابات وكذا. وأصلا الأكتيفيتيز معظمها ترى كلها في الغابات والبحيرات اللي عندهم، لأن هي معتمدة على طبيعتها. وطبعا الساحل لما تروحون المناطق الساحلية يعني صدقوني إذا عندكم وقت اكتب في جوجل كوتور اللي هي المنطقة هذه الساحلية وشوف عظمة الخالق في في في الطبيعة والبنيان وكيف الناس متجمعة على الساحل وطريقة تركيبة البلد غريبة جدا. وأتذكر أول ما شفت في كوتور هذا المنظر اتذكرت، ما أدري إذا تذكرون وين هم مواليد الثمانينات، تذكرون أول ما كنا نجيب كمبيوتر كانت في خلفية في الكمبيوتر مرات تكون مناظر طبيعية وشي، كان في منظر طبيعي وايد مشهور اتضح لي أنه هو كان في مونتينيغرو للعلم، بس فانفكت الشفرة معاي. مدينة حجرية قديمة محصورة بين جبل ضخم وخليج هادي، حولها سور حجري وداخل السور ممرات ضيقة، كنائس، ساحات وبيوت عمرها مئات

طبعا هذه كوتور، المدينة القديمة في كوتور جزء من خلونا نقول يعني أجمل المناطق اللي ممكن تكون أو تتخيلها في يوم من الأيام أنك أنت تروح لها وتقعد في منطقة قديمة جدا جدا ناس عاشوا فيها من آلاف السنين. المدينة القديمة هذه اللي في كوتور ترى هي مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولكن الشيء الممتع في كوتور مش تاريخها بس، ولكن هي مدينة القطاوة. تخيل انك تروح بلد وانت واحد تخاف من القطاوة. اذا مشيتوا في الشوارع الضيقة لكوتور راح تلاحظون شيء غريب، القطاوة في كل مكان، على الدرج، عند المطاعم، قدام المحلات، في الساحات، حتى صارت القطط رمز غير رسمي للمدينة. وراح تلقون محلات تبيع تذكارات خاصة في القطاوة، وحتى في متحف صغير مرتبط بالقطاوة موجود داخل كوتور. لو سافرتوا مدينة واكتشفتوا انها رمز للقطط، بتستانسون ولا بتغيرون الوجهة؟ هل انت من الناس اللي بأمانة تحب القطاوة، ولا انت من الناس اللي ما تفضل ابدا تروح دولة فيها الكثير من الحيوانات هذه؟

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: attention, please.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

وبما أن نحن في كوتور وتحديداً في مونتينيغرو، لازم أخبركم عن الدرّي المرعب الموجود في كوتور.

تخيلوا أنكم واقفين في مدينة كوتور القديمة، ترفعون راس يعني الراس للجبل وتطالعونه كذي، تحسون أنه هو فعلا واقف فوق المدينة. فجأة تلاحظون خطوط حجرية صغيرة تتعرج عليه، يمين يسار يمين يسار، كان أحد قاعد يرسم سلم وايد كبير على الجبل. هذا هو درج كوتور، لكن لا تتخيلون درج عادي، في درجات مرتبة ودرابزين تمسكون إذا خفتوا وانتوا تسلقون الجبل، لا لا لا، هذا طريق جبلي قديم ضيج وصخري يطلع بالجبل على شكل عشرات الالتفاتات الحادة. في بعض الأماكن إذا وقفت عند الطرف وشفت تحتك مدينة كوتور تصير صغيرة وايد، والبحر يتحول إلى شريط أزرق في قاع الجبل. اليوم اللي يخليه مخيف أكثر مو بس الارتفاع، تخيلوا قبل مئات السنين ما كان في سيارات ولا تلفريك ولا طرق حديثة، كان هذا شريان الحياة بين كوتور والقرى الثانية اللي موجودة ورا ليبال. التجار كانوا يطلعون من الساحل محملين بالملح والزيوت والبضائع، والبغال اللي عندهم تمشي على هذا الطريق الحجري الضيق، وفي الاتجاه الثاني ناس تنزل اللحوم والأجبان والمواشي لين المدينة. يعني هالدري شاف أشياء مالها أول ولا تالي. يعني المكان اللي اليوم نحن نصعده علشان صورة ومنظر، ناس زمان كانوا يقطعونه لأن ما عندهم other choice. أيوة يستخدمون البغال لأنها كانت أرخص ومطيعة أكثر من الحصان، ما كان في مجال أن الحصان يدخل فيها الطريق الضيق. كل ما تصعدون أكثر تبدأ كوتور تختفي وراكم، الصوت يقل، البيوت تختفي، وما يبقى معاكم إلا صوت خطواتكم على الحصى والهواء بين الصخور والجبل، تسمعون صوت الرياح تضرب فيه. الغريب أن شكل المسار من بعيد هو اللي عطاه اسم سلم، لأنه يتعرج فوق الجبل كأن درجات عملاقة صاعدة لين السماء. بعض اللي يتنزهون يوصلون لارتفاع 940 متر، وبعد أكثر من 70 لفة يلقون نفسهم واقفين في خليج كوتور بالكامل. والحين تخيل المشهد وقت الضباب، تمشون في منعطف من هالمنعطفات، الطريق اللي قدامكم يختفي داخل السحاب، والطريق اللي وراكم ما قمتوا تشوفونه، لا مدينة لا بحر، بس ممر حجري عمره قرون داخل جبل ساكت. هني الواحد يفهم ليش بعض الزوار يصفون هذه التجربة بأنها حلوة ولكن تخوف بنفس الوقت. لكن أهم شيء نفرق ما بين الحقيقة والأسطورة، ما في دليل تاريخي موثق أن الدري نفسه مسكون أو في قصة أشباح وكذي، لكن الرهبة الحقيقية تيجي من عمره وارتفاعه وضيق المسار وصعوبة أنك أنت تصعد والطبيعة القاسية اللي موجودة حوله. ويمكن هذه أجمل أشياء أن في كوتور مو بلازم يكون عندك شبح عشان تخاف، يكفي أنك أنت تطالع تحتك بالجبل وانت صاعد، هذا بروحه يخوف. وكل ما ركبت الدري ترى أتيك حالة طمع وتركب زيادة. أنا من الناس اللي ركبته وما توقعت أني بوصل وايد بعيد، المشكلة مو في أني وصلت بعيد، المشكلة أني يوميت أنزل ما عرفت أنزل ودموعي أربع أربع، مش هالوهجة يعني. فأنا أشوف الناس اللي مو بقد هذه الأشياء وتخاف منها لا تجربها، لأن صدق ممكن تتنكد باقي اليوم كله. هي بس اللي قافة تسوي شغل ها؟

0: الثانية ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. اندلع حريق كبير اليوم في مجمع خاص في المشتقات النفطية في محافظة السليمانية شمال العراق، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة 18 جراء الحادث. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الخطير للعنف في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى التزام قرار وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، مؤكدا أنه ليس مستعجلا ولا يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها تسببت بثلاث إصابات. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. النبأ الأخير، يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم

0: لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين. وكان الرئيس الروسي قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

أنه نحن بعدنا في كتور وهذه المدينة الجميلة الساحلية، لازم تجربون باي أوف كوتور أو خليج كوتور. ناس وايد يعني يشوفون الخليج يستغربون كيف البحر شي عندهم، بحرهم صافي صفاء ما مر علي في حياتي، والبيوت كلها على الحد، حد البحر بطريقة أنها كأنها مترتبة كأنها مدرج لأنها على منطقة جبلية. تخيلوا بحر يدخل بين جبال بعدين يستمر يدخل ويتعرج لين تحسون أن قدامكم بحيرة عملاقة محاصرة بقمم جبلية وهي مش كأنها جزء من البحر الأدرياتيكي. هذا هو خليج كوتور أو اللي يسمونه محلياً بوكا كوتريسكا، من أجمل المشاهد في مونتينيغرو. المثير فيه أن بعض الناس يطلقون عليه أقصى فيورد جنوب أوروبا بسبب شكله، لأن علمياً هو مش يعني مثل ما تقولون هو مش فيورد حقيقي، وإنما نحتته الأنهار الجليدية بطريقة إنه يعني كأن صارت بتضاريس من نحت والتعرية. لا لا لا، الخليج غرق وتشكل مع ارتفاع مياه البحر. وأول ما تدخلون الخليج تبدأ الجبال تكفل عليكم المشهد شوي شوي، البحر هادي، الجبال كبيرة، القرى الحجرية القديمة متناثرة عند أطراف الماي، كثير من الكنائس تظهر من بعيد وكأنها واقفة وحدها وسط البحر. لكن خليج كوتور مش بس مجرد منظر جميل، هذه المياه شهدت على مدى قرون سفن وتجار وبحارة وغزوات وصراعات وقوى بحرية تنافست على هذه المنطقة، لأن موقعها المحمي جعلها ميناء طبيعي مهم على البحر الأدرياتيكي. ترى هي من أجمل مدن المطلة على بيراست، هي مدينة صغيرة لكن لها تاريخ بحر كبير، ومنها تشوفون جزيرتين صغار في نص الماء، واحدة منهم تلفت النظر على الفور، هي جزيرة سيدة الصخور Our Lady of the Rocks. القصة الشعبية تقول أن بحارة من بيراست لقوا في القرن الخمستعشر على أيقونة لسيدة العذراء فوق صخرة في البحر، ومن بعدها صار البحارة يعقون الصخر في المكان لين ما يرجعون من أي رحلة من رحلاتهم، صخرة ورا صخرة، صخرة ورا صخرة، سنة ورا سنة، لين ما تكونت هالجزيرة تخيلوا من صنع الإنسان. والأجمل أن التقليد ما انتهى، لين اليوم في شهر 7 يطلعون السكان بالقوارب ويعقون صخر في البحر حول الجزيرة، احتفال قديم يسمونه فاسينادا، وكأنهم يستمرون بأن يبنون هذه الجزيرة اللي مرت عليها سنين. لكن خلينا نرجع شوي لكوتور. تخيلوا آخر النهار الشمس تبدأ تختفي خلف الجبال، والجبال حول الخليج عالية لدرجة أن بعض المناطق يدخل عليها الظل أبشر من المناطق اللي قدام، الماي تتحول إلى منظرة داكنة، أضواء البيوت تبدأ تشتعل على الساحل، وفوقكم تشوفون أسوار كوتور القديمة تصعد على الجبل كأنها أفعى حجرية، وهني يتغير الإحساس. في النهار تقولون يا الله شو هالجمال، في الليل تقولون هالمكان حسه غامض، لأن كوتور محاطة بجبال من كل اتجاه، صوت البحر هادي، والمدينة القديمة وراكم عمرها قرون، والطرق حجرية وضيجة، فتحسون كأن الزمن توقف. وإذا سألتوني عن أجمل طريقة تشوفون فيها خليج كوتور، ترى مو بس القارب، تقدرون تطلعون فوق الجبل وتلتفتون للخلف وتشوفون منظر وعظمة الخالق.
هني بتشوفون كيف البحر شق طريقة داخل الجبال، وكيف القرى الصغيرة ملتفة حوله، وكيف السفن كأنها نقاط صغيرة. للعلم كمية الكروزات والسفن الكروز اللي موجودة ومبركنة في هذا البحر الأدرياتيكي شيء خيال. أعتقد أن كل واحد فينا عنده فضول لما يروح مثل هذه الأماكن الجميلة اللي أعتقد ما في مثلها. للعلم الجزيرة هذه اللي بنوها بالإيد، إن كانوا يعقون صخر في البحر لما تكونت جزيرة، وبعدين في هالجزيرة بنوا فيها كنيسة. أنا زرت هذه الجزيرة، تزورونها بقارب ولما تدخلون تنصدمون من كيف النحت والرسم اللي صاير في أجزاء هذا البنى القديم من الكنيسة اللي عمرها مئات السنين إذا مو بآلاف السنين. وهذه طبعا لها قصة. يقولون أن في ليلة من ليالي عام 1452 كان في اثنين من البحارة قرب بلدة بيراست في خليج كتور. وسط الماي كانت في صخرة صغيرة يدوب تبين شوي من سطح البحر. شافوها البحارين الاثنين. حسب الرواية يقولون أنها أيقونة ديانتهم واعتناقهم لدينهم المسيحي، فهي أيقونة للعذراء مريم والطفل. فطبعا في ذاك الزمان يملكون معتقدات خاصة، قاموا خذوا هالأيقونة معاهم اللي هي الصخرة. ومن هني بدت الحكاية، انتشر الخبر بين أهل بيراست، وبدأوا البحارة يشوفون هذه الصخرة كأنها مكان مبارك. تعرفون دايما الناس في قديم الزمان لهم معتقدات غريبة وعجيبة، خصوصا أن البحر في هذاك الزمن ما كان يعني رحلة سياحية حلوة. الريايل كانوا يطلعون بسفنهم ويغيبون شهور وما يرجعون، نفس حالة الريايل عندنا في الخليج، يروحون الغوص الله يرحمه ويغفر لهم ويرجعون محملين يعني أغلى الأثمان من اللولو وغيره والأحجار الكريمة. فصار عندهم تقليد غريب بسبة هذه الصخرة، كل ما رجع بحار سالم من رحلة يعق حجر عند هذه الصخرة. فتخيلوا المشهد، قارب يرجع بعد أسابيع شهور، أهله يتريونه يعق صخرة ويوصل لهم ويشكر الله.

يستمر هذا التقليد إلى أبد الآبدين. جزيرة اليوم موجودة في كتور، بدأت بصخرة وأيقونة وحكاية بحارين اثنين، والحين بعد 5 قرون للحين أحفاد المنطقة يطلعون في نفس الموعد علشان يعقون الصخر. وطبعاً المكان وايد جميل، وايد رائع. لما زرته بأمانة كانوا ليهال وياي، فكانوا متمللين ما يعرفون شو هالجزيرة. الجزيرة صغيرة يعني، من صغرها يعني ما أبالغ، يمكن 7 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار، صغيرة جدا. ما أعرف كيف بنوا عليها هذه الكنيسة. فطبعا الرسومات والأميرات المرسومين في طوفة الكنيسة هذه مع الصخور والنحت والأشياء اللي صار، الفن في ذاك الزمان قبل 5 قرون كان يختلف وايد. ف يعني تحس انك ودك تقعد على الجزيرة، ما تروح بس حاط ايدك على خدك وتستعجب كيف الانسان كان عايش قبل قرون قبلك، كيف شو كان في مخه، كيف فكر هذه الفكرة. فتم تفكر في افكار يمكن لم يسبق لك انه مرت على بالك، فتحس انه فعلا في ناس كان لهم تطلع ونظرة مختلفة عن اي امر. اليوم هذا صار مثل المزار او مثل تقليد سنوي لأهل المنطقة، وتحديدا الناس المتدينين أكثر يحبون يروحون ويصلون في هذه المنطقة من الكنيسة اللي تموا يعني تمت على قولتهم بركتها من 5 قرون. بحار رجع البيت سالم، ترك علامة شكر إلى يومنا هذا، نحن كجيل قاعدين نشوف هذه الأشياء الحلوة. فأعتقد أنك أنت تحتاج ولازم تجربون هذه التجربة العجيبة اللي ما في مثلها، لأن والله العظيم بتستمتعون، صدق صدق صدق بتستمتعون. مونتينيغرو من الدول اللي إذا ما رحت لها أعتقد بيكون في شيء أساسي أنت ما سويته. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم إن شاء الله. حياكم الله.

0: أرجوك اعفيني.
1: ضيفنا غير بين قارات العالم، ناخذكم في رحله مليئه بالمعرفه والترفيه في برنامج الفريج.

0: دائما التنوع في الحضارات، ولما تروحون مثل هذه خلونا نقول البلدان دائما يصير عندكم أسئلة ما بين أن كيف هم عاشوا شي، كيف صار كذا، هل فعلا هم بسبب الوضع اللي عندهم سواء كان الاقتصادي أو العملي أو العادات والتقاليد الخاصة في البلد تصير عندهم أساطير وخرافات تختلف عنا كليا. إحنا بعد كان عندنا خرافات كثيرة، ولكن اليوم بقول لكم عن بودفا تحديدا، وهذه أيضا منطقة وايد حيوية، وإذا كانت كتور هادية وتاريخية فبودفا أكثر حيوية. هي تعتبر من أشهر المدن السياحية الساحلية في مونتينيغرو، فيها مدينة قديمة محاطة بالأسوار وشواطئ ومطاعم ومقاهي وحياة ليلية، فاللي يبغي يسهر ويقعد لين وقت متأخر ويسوون ألعاب نارية بالليل، فالمكان وايد وايد وايد حلو بس قديم. قديم مو بأنك قديم ما تقدر تقعد فيه، بالعكس قدم التاريخ خلونا نقول. لكن خلف هذه المنتجعات الحديثة في مدينة تاريخية قديمة مرت عليها حضارات وشعوب مختلفة. فإذا رحتوا بودفا في مونتينيغرو ومشيتوا على الممر الساحلي الصخري بالقرب من المدينة القديمة اللي أقول لكم عنها باتجاه الشاطئ اللي اسمه شاطئ موغرن، راح تشوفون تمثال لبنية ضعيفة جداً واقفة على الصخور قدام البحر، جسدها ممدود كأنها تسوي حركة باليه، وخلفها مباشرة أسوار بودفا القديمة. اليوم يسمونها كثير من السياح راقصة بودفا أو راقصة الباليه. فاللي يصير إن في ناس وايد يشوفون هذه اللقطة، لقطة البنت أو التمثال، هي لقطة غريبة، منو اللي بناها، منو اللي سواها، منو اللي فكر فيها، منو اللي رسمها، ليش حطوها في هالمكان. للأسف قصتها وايد حزينة. يقولون إن في بنية شابة حلوة من بودفا طاحت في حب بحار وسيم، نفس الشاب الوسيم اللي كنت أقول لكم عنه، هذا بحار وسيم، وكان البحر بالنسبة لأهل الساحل جزء من حياتهم. لكن بعد الشيء اللي ياخذ الريايل بعيد عن بيوتهم، فهذا البحار يروح بالشهور ويرجع وهي قاعدة على الأطلال. وفي يوم خرج هذا البحار الوسيم في رحلة بحرية، ووعد هذه البنية الضعيفونة الصغيرونة إن ترى وعد برد، ها تريني برد، بخطبك نسوي عرس، ما صار تريينتي. بس تريت البنت، يوم يومين أسبوع شهر شهرين، لكن سفينة البحار الوسيم اختفت من الوجود. ومع ذلك حتى أهله قالوا إن شكل البحار راح في أعماق البحار، مسكين وهله يعني خلاص يأسوا من أنه راح يرجع، هي كل يوم جالسة على الساحل تتريى البحار الوسيم. كل ما شافت الغروب تقول في نفسها يمكن اليوم يرد، يمكن اليوم يرد، يمكن يجي يمكن ما يجي، ما تدري. ومرت شهور وهالبنية الجميلة يعني الفقيرة المسكينة اللي تتريى حبيبها يرجع من البحر علشان يعيشون مراسم الزواج الحقيقية في مونتينيغرو. مرت شهور سنين وهي قاعدة على الدتشة، ولا في فايدة ولا رجع. تري اللي قال لي زيرة ثانية صار بسط هناك عرس، ما يعرفون. طبعا البنت بقت وافية لوعدها تتريى الريال اللي خرج للبحر وما رجع. قال زقت لزقة وانطعت فتش. بعض الروايات يقولون أن مات البحار في البحر وهي بقت تتريا لين توفت بدون ما شافت البحار مرة ثانية. ومن هني ارتبط تمثال الفتاة عند أهل المنطقة والزوار بفكرة الحب والوفاء والانتظار. اي والله غميضة وعلي عليها، راح بشباب هدر. لكن هني أنا لازم أقول لكم شيء، هذه القصة الجميلة صحيح أسطورة محلية من الدولة ومش قصة تاريخية مثبتة، بس احنا نموت على ساطير، وانا كانت لعبتي سالفة اني انا ادور خراريف في مونتينيغرو، فاي واحد احصله واقف يم تمثال يا اقول لي القصة شوها، انا ما عارف انت خبرني، فانا وين ما شياب وعيايز ادور عندهم الخراريف. فتحسون بلذة السفرة لما تصدقون هذه الاشياء حتى لو ما كانت حقيقية. الأغرب أن التمثال نفسه يعرفونه هو باسم، تتوقعون شو؟ الجمبازية، اللي هي جيمنستيكا اللي تلعب جمباز يعني، ومش مؤكد إذا هي كانت راقصة بالي، بس جمبازية بالكويت يعني عيارة عودة. لكن الناس حبوا قصة البحار الوسيم والبنت الجميلة اللي تتريا على الدتشة، تريوا انه يعني يصدقون هذه السالفه ابرك لهم من السالفه الثانيه. ويمكن اجمل وقت تشوفون هالتمثال عند الغروب، المدينه القديمه وراه والبحر قدامه وهي واقفه واعلي عليها ما تتحرك، كان السفن كلها رجعت الى بودفا الا سفينه الحبيب اللي راح بلا رجعه. لو شخص تحبونه وعدكم انه بيرجع واختفى من غير ما تعرفون شو صار له، بتتريون نفس ما تريت هذه البنت، ولا انتم الناس اللي يمل الصبر منكم ما منكم صبر اصلا؟ اعتقد ان هذه النوع من يعني القصص الجميلة تعتبر من القصص اللي تؤلم القلب، ولكن هي لذيذة في سردها وجميلة جدا. بناخذ فاصل وراجعين.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

وطبعا من الأشياء اللي أعتقد أنها راح تعلم في الذاكرة إلى أبد الآبدين هي البحيرة السوداء في مونتينيغرو.

طبعا هذه البحيرة الغريبة هي اسمها البحيرة السوداء أو كرونو جزيرو، تعتبر من أشهر الأماكن الطبيعية في مونتينيغرو وموجودة وسط غابة. لما تروحون هذه البحيرة السوداء أول شيء لازم تفهمون أن أنتم بتوصلون عند بوابة غابة ويصون تيكت بسيط وبعدين تدخلون غابة يعني ما لها نهاية وفعلا غابة حقيقية نفس غابات الأفلام. الشير عالي عالي وجذوعة يعني كثيرة، سواء كان أشجار البندق، أشجار السنديان، أشجار يعني كثيرة وكثيفة متنوعة، والفطر بأنواعه تلقونه، تقدرون تاخذون تنقون وتحطون لكم في كيس تاخذونه معاكم للبيت. فيها خيرات كثيرة هذه الغابة، وانتو تمشون في مسار لين تلقون كوخ. هذا الكوخ لحارس الغابة، ولكن بصراحة يوم رحنا ما لقينا حد فيه، فكان أوردي مسكر، بس طبعا اللي قافة أنه لازم توايج داخل في أغراض الشخص اللي يحرس الغابة. ولكن الكوخ على يعني بعد خطوات من البحيرة الكبيرة الكبيرة الهيوج اللي أنتوا بتشوفونها فجأة. طبعا أنت رايح تشوف بحيرة لونها أسود، ولكن البحيرة كل دقيقة ونص إلى دقيقتين ثلاث دقايق يتغير لونها سبحان الخالق. هي موجودة وسط غابة منتزه دورميتور قرب مدينة اسمها زبلياك. الاسم يخوف شوي، لكن الماي ترى مو بلونها أسود فعليا. الغابات الكثيفة والجبال تنعكس على سطحها فتخلي لون البحيرة غامج، خصوصا مع الغيوم والضباب. الأجمل أنهم عبارة عن بحيرتين متصلتين مع بعض، ومع تغير مستوى الماي ممكن يبين الفصل بينهم بشكل واضح. المكان وايد هادي، لكن المنظر يعطي إحساس بالغموض، كأن البحيرة مخبية قصة بين الجبال. طبعا في مطعم قدام هذه القرية، المطعم كراسي خارجية وكذا، ويقدمون الأكل الخاص بشعب مونتينيغرو، وفي أبقار فيها أجراس كبيرة بالرقبة، بمجرد ما أنها تتمشى جنبك في المطعم أو تتمشى صوب البحيرة تسمع صوت الأجراس هذه اللي في عنق الأبقار. فوالله كان رسوم تحركة، كان هايدي بالضبط بالضبط. يعني المكان تحفة، يعني آية من آيات رب العالمين. طبعا الشيء الغريب أنه ليش كل شوي تحسون أن لون البحيرة يتغير؟ يعني إحنا أول ما وصلنا ما أنسى كان لون البحيرة وردي على برتقالي تشوفه من بعيد، بعدين تلتفت دقيقتين تردد تلقاه أخضر، بعدين بعد شوي تحول إلى أزرق، يصير فيها ألوان غريبة. تغير لون البحيرة السوداء في مونتينيغرو أمر وايد طبيعي، والسبب أن لونها يتأثر بعدة عوامل. أولا ضوء الشمس، زاويتها، حالة السماء، عمق الماء، وانعكاس الغابات والجبال المحيطة، وأيضا فيها مخلوقات صغيرة جدا في الماء مثل بكتيريا هي اللي تساهم في تغير لون الماء كل شوية. في الجو المشمس تلقى درجات الأزرق، الأخضر، الفيروزي، بعدين يفتح على وردي، مع الغيوم تصير شوي كحلية داكنة لين سودة. كذلك لما ذوب الثلوج والأمطار يغير كمية الماء شفافية هذه البحيرة، وفي قارب صغير خشب تقدرون تجدفون تروحون فيها، بصراحة يعني مخيف الموضوع فما حد جرب هذا الشيء. الغريب في البحيرة السوداء أن لونها فعلا مو بثابت، مرة تستقبلك أزرق أخضر، يعني سحر غريب عجيب سبحان الله. حول هذه البحيرة السوداء اللي اسمها كرينو جزيرو في مونتينيغرو وايد قصص شعبية، منها أساطير محلية وهي مش مثبتة ولكن يتداولونها، مثل قصة الدير الغارق تحت ماي البحيرة. تخيلوا إنكم تسوقون بين جبال مونتينيغرو، ترفعون روسكم لين جبل صخري ضخم، وفجأة تلاحظون
شيء أبيض في منتصف الجرف. دققون أكثر، مو بيت مو فندق، هذا دير كامل داخل صخرة. القصة ترجع للقرن 17 لما جاء رجل دين في المنطقة اسمه فاسيلي أوستروشكي. اختار مكان ما يخطر على بال أحد عشان السكن والعبادة، كهف طبيعي مرتفع داخل جبل اسمه أوستروغ. بدل ما يبني الدير تحت جبل خلاه في الجبل نفسه، واليوم لما تنظروا له من بعيد تحسون كأن المبنى الأبيض خرج من قلب الصخرة. لكن القصة تصير أغرب بعد وفاة فاسيلي عام 1671. اندفن هو داخل هالدير، وبعد سنوات بدأ الناس يتناقلون حكايات عن مرضى اقصدوا قبره وصلوا، وتعرفون أنه يعني حلت البركة من هالكلام، وهذه معتقدات دينية قديمة بحسب يعني الوضع الأوروبي، وخلنا نقول الحروب اللي تصير ودخول الأديان في دول مستمرة خلت شوي يصير هناك تخبط في مجال معتقدات الدينية، وش اللي يصدقونه وش اللي ما يصدقونه. وهناك في منظر غريب ممكن تشوفونه عند هذا الدير، بعض الزوار يجون من أماكن وايد بعيدة ويصعدون حفاي ويتمون لين آخر الليل يم الدير، لكن في حكاية مرتبطة بالمكان يحب اللوادم أن يكررونها. خلال الحرب العالمية الثانية عام 1942 طاحت قذيفة على منطقة الدير، وحسب رواية الناس اللي حوله القذيفة اخترقت الباب وكسرت المكان، لكن ما انفجرت. وصار طبعا الخرافات ما انفجرت يعني المكان مبروك، تعرفون الأفلام اللي تسوونها. تخيلوا ان القذيفة لليوم موجودة داخل الدير، وتروح انت تتمشى عاد انت وحظك تنفجر فيك ولا ما تنفجر، فتتمشى تلقاها موجودة حاطينها على بالهم بركة، وكل ما ترتفعون الطريق يصير وايد جبلي ومتعرج، ويظهر المبنى الأبيض ملتصق بحافة الجبل. تدخلون فتلقون ممرات صغيرة، غرف وكنائس محفورة داخل الصخور. الصخرة مو بخلف الدير بس، الصخرة جزء من جداره، واللي لما يصير الليل الجبل يكون وايد مظلم، ما في مدينة حولكم، ما في مباني، ما في ليتات، انت فقط انت وليتاتك الموجودة هني. قبل أكثر من 350 سنة من شاف هذه الصخرة قال هني بالضبط مبني دير. بالله هذا الحين ما لقى ضاقت فيه الوسيعة، ما لقى يفكر يبني إلا في نص الجبل. يمكن لهذا السبب أوستروغ ما يحتاج قصة أشباح عشان يكون الموضوع شيء غامض، كفاية تفكير هذا رجل الدين اللي قرر أنه ما يبني إلا داخل الجبل في بطن الجبل، وكأنه شيء يعني مش أي شخص يحققه في الدنيا. أمانة أنا شفته من بعيد، المكان وايد صعب للدخول، ولازم الواحد حتى يعني وانتو بكرامة حتى ما يقدر يلبس الحذاء، فمش أي حد يقدر يروح، خصوصا للناس اللي عندهم ياهل. فما تسوى ما تسوى، في قذيفة بعد ما تدروا حية بتنفجر شيء من 1942 لحين بروزينا هناك.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على أثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: دايس اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايس اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايس اليابان اليوم.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: مونتينيغرو، ما أعتقد أن ممكن بلد مثل هذا يعشق التاريخ ما يكون فيه أساطير وأشياء تخوف. فتخيلوا أن أهما عندهم في الموروث الشعبي المونتينيغري القديم كان في اعتقاد بكائن اللي هو فامباير مصاص الدماء، شخص يموت ولكنه بحسب الأسطورة ما يتم في قبره، وكانوا يقولون أنه هو يرجع بالليل حق القرية، ما تسالفته يعني متفيج قايم بعد وفاته علشان يرجع القرية، والغريب أنه ما يظهر دائما بصورة وحش مثل ما الفامباير اللي في الأفلام، لا هو شخص عادي يعرفونه أهل القرية وواحد من ربعه يارك. وتقول بعض المعتقدات المونتينيغرية أن الناس بدأت تتكلم أنه فعلا صار في أشياء غامضة، أنه في ناس تموت في قرية معينة بعدين فجأة فلان يرجع. شايبك خوي وين داخل؟ خلص وقتك أنت مع الدنيا. فتخيلوا قرية صغيرة في جبال مونتينيغرو، اللي الأول ما يحل والأبواب تتسكر، لكن أهل القرية مقتنعين أن واحد من الناس اللي ماتوا ممكن يرجع يمشي بينهم. ومن هني عاد بدت قصص مصاصين الدماء في البلقان أقدم بكثير من دراكولا. فقصة دراكولا اللي نحن كاشخين فيها، ترى المونتينيغريين عندهم أكشخ قبلنا بعد باي ذا واي. يعني نقول مرحبا.
1: مرحبا ملايين ومليار فوق هنا ولا يسدن.
0: حيا الله أم خميس، كيف الحال؟
1: حالي سرك ولا يضرك
0: حبيبتي، شو الأخبار؟ إن شاء الله طيبة.
1: طيب الله يطيب حالك، دامكم طيبين أنا طيبة وياكم.
0: عسى دوم. سويتي قهوتك؟
1: أوه مخمخت من الصبح.
0: الله
1: لا، وسويتها على فكرة. الحين الحين ضيب مثل ملوليين كوار.
0: الله، بس حر موت يعني كان تحت المكيف.
1: صدقين اني افتح دريشة المطبخ التحضيري واحط الفحم واحط حديدة شي وعلى الراحة تستوي القهوة وتعالي وشربي.
0: بس خلي السنترال شغال احتياط.
1: مرة ما يحتاج. ما بفجرهم.
0: شفتي ما في.
1: على فكرة أنا ما سمعت الموضوع ولا سمعت شيء، بس متصل أسلم.
0: يا مرحبا، نحن اليوم في مونتينيغرو. شت سمعتي عن هالبلد؟
1: لا صراحة مونتينيغرو ما سمعت عنها.
0: أوه الجبل الأسود. لا يعني وايد يعني تعتبر من أندر أنواع الطبيعة اللي ممكن تشوفينها في حياتك. أنا سرت لها، وايد وايد جميلة.
1: ما شاء الله عليك. الاسم غلج.
0: هي العرب يسمونها العرب يسمونها الجبل الأسود، وهي أصلا اسمها مونتينيغرو، هي لاصقة بكرواتيا وروسيا في المنطقة. آه يعني
1: أوكي. هي. أوكي. أنا سرت بولندا وهالسوالف
0: عدالها إلا عدالها
1: رهيبة روعة بولندا.
0: إذا رحتي بعد مونتينيغرو ما أعرف شو بسوي.
1: هم شوية نتجبين لكن البلد
0: لا، مونتينيغرو انتي شو ما تسوين ما حد يدري عنك.
1: بصير عيل.
0: اوه تعتبر الطبيعة البكر الأم اللي ما فيها تدخل من الإنسان.
1: يا سلام، هذا المطلوب.
0: ايوه يلا.

0: كمبيوتر.
1: سبحان الله.
0: اي والله طلع هو نفسه نفس البيوت اصلا. طلعت هذه الصوره ماخوذه من منطقه في مونتينيغرو.
1: بس اقول لك اختي بدور.
0: نعم.
1: الحين بيوتهم كيف؟ لان انا صرت هذه في بولندا الاكواخ وما ادري شو.
0: لا.
1: انا صح انه ما حي ابني.
0: لا الفايف ستار تلعبين لعب هناك في الفنادق
1: عليهم
0: في في في اي بي
1: سلام
0: ليفل اللي انت تحرين عمرك برنسيسة.
1: يا سلام.
0: هي وارقى الفنادق اللي ممكن تخطر عبالك الكروز مباركن اللي عدالك وانت على البحر يا ست وايجين.
1: يلا
0: كروز رايح بحر. كروز راد وبحرهم زجاج زجاج. وفي منطقة في كوتور سرت لها أنا سبحانك يا رب ما أعرف يمكن لأنها منطقة جبلية بس البحر مو برمل كأنه صخر رخام مكسر صغار صغار.
1: اللي استفرتيني وياك الحين من تنيقرو هذه
0: شفتي
1: اول مره اسمعها على فكره وزين اللي حفظت الاسم.
0: هي الحين لو تكتبين بس مونتينيغرو صور مونتينيغرو في جوجل ما تعرفين شو بتشوفين شو بتخلين. انا صرت لها 2018 صراحه
1: ما شاء الله
0: يعني اغلى شيء فيها طبعا الفنادق لكن الباقي لا تقدرين اللي ودك تسوينه تسوينه والشعب طيب وحبوب
1: والله احلى شيء.
0: هي ومتعاونين ويساعدونك وشو تبين ويعرفون انك هي يعني
1: تخططين البلد هن سيره والعيال.
0: هي بالضبط قول له ابوي هاي الصوره نبا هني نحن انا وانت هنا ما بنصير مكان ثاني
1: ما باخذ العيال عيال.
0: لا لا لا روحكم
1: روحي
0: هي هي لا لا وانا شوفي انا اخذت عيالي كانوا صغار يعني امانه اربع خمس سنين لكن ما يعني ما استفادوا من ولا شيء لانها فقط طبيعه ما في شيء ما حتى الحين اقول لهم تتذكرون يقولوا ما اتذكر.
1: عفوا اختي بدون ماشي حشرات ولا ها ولا
0: ابد ابد ابد ابد وفيها شيء
1: صراحه
0: طول ما انت تمشين في الشارع عناقيد العنب والفواكه بس تمدين ايدك وتاكلين
1: جنة على الأرض هذه.
0: هي والله هي صدق يعني أنا أقول لك من الدول اللي لازم تجربينها.
1: خلاص مرة
0: بحيل الله
1: خلاص الوجه المرة الجاية مونتينيغرو.
0: مونتينيغرو ودقي لنا من هناك
1: حاضرين الطيبين اللي ما بدق
0: يا مرحبا
1: في العلالي بدق
0: يا مرحبا بك يا حبيبتي
1: يلا في
0: بيتك الله يحفظك الله يحفظك يا مرحبا حياك الله. اعتقد ان مثل هذه الدول الجميله يعني حلو ان الواحد يعيش هذه التجربه اللي الى حد ما تكون مختلفه وما توقع انه يروح لها بس يروح لها بالصدفة وينغرم فيها. نقول ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: حسين.
0: حياك الله.
2: الله حييك.
0: أنت على الهوى منو معايا؟
2: وياك راشد.
0: حيا الله راشد.
2: الله حييك.
0: رحت مونتينيغرو؟
2: والله أنا طلت ومتعارف شو موضوع الحلقة صراحة.
0: نحن نسير من دولة لين دولة. كل يوم نتكلم عن دولة معينة. فاليوم نحن في مونتينيغرو.
2: مونتينيغرو والله سامع فيها وايد.
0: لازم تسير لها المفروض يخلوني شو يسمونه الجايد مال السياحه هناك يعطوني
2: برسنتج والله معلومات قيمه هذا
0: بدور حياك الله. انت من الناس اللي لما تسافر تحب تسافر بروحك ولا في ناس معينه مجربهم فعادي عندك تسافر معاهم ولا ممكن تسافر؟
2: والله شوفي عندي مثلا اخواني والوالد يسافرون وايد فما انصحهم يقولي شو هوايتك؟ انا اقول لهم هوايتي مو بالسفر مثلا. ليش؟ لان قلت شغله يا اخي ترتب الشنطه وترد تسافر وطياره تروح عنك ففي اشياء اولى يعني.
0: زي انا كنت بقول لك سر خطير ما حد يعرفه، ما ادري يمكن وايد ناس ما يعرفونه. انا عندي مشكله في ترتيب الشنطه. يعني انا اي عادي اكنسل سفره بس عشان قالوا لي رتبي الشنطه. عرفت؟ فاكتشفت انه خصوصا وانت راجع لبلاد هني هاي هني مربط الفرس هني التنقهر زيادة على الشنطة. فاكتشفت ان في خدمة في الفنادق تتصل عليهم تليفون يجيبوا لك شخص مختص يسوي لك الشنطة ببلاش.
2: ببلاش ها؟
0: ببلاش
2: والله خدمة جديدة اول مرة تصير طبعا.
0: كل الفنادق الفايف ستار يسوي لك الشنطة.
2: انا اخر مرة السفرة كانت لي اظني رومانيا.
0: هي
2: زين وكنت اسوي قهوة في الغرفة وفجرت البويلر هذا

0: انت لا تسافر، انت تم في البلاد احسن لك.
1: اي والله قالوا انت ما زعفران القهوه،
0: فانا افضل لك. صح، نحن نفضل وجودك داخل الدوله افضل. اي علشان لا تضرب السياحه في دول العالم. حياك الله. يا مرحبا راشد، مرحبا. اذا هل انت من الناس اللي مع او ضد سالفه الاساطير في دول العالم وتحب تروح تعنى البلد بس علشان اساطيرها؟ قولوا لي بعد الفاصل.

يقولون في مونتينيغرو لا تتبع المرأة الجميلة للغابة. هذه تعتبر من أجمل وأغرب أساطير المنطقة، اسمها فيلا. تخيلوا مسافر يمشي بروحه في منطقة جبلية، الليل يبدأ ينزل، الطريق طويل، الغابة ساكتة بشكل غريب، وفجأة يسمع صوت حرمة تغني. يلتفت ما يلقى حد، يمشي شوي شوي شوي ويرجع يسمع الصوت، لكن هالمرة أقرب. بين الأشجار تطلع لبنية شديدة الجمال، شعرها طويل لين الأرض، توقف قرب من بحيرة، وهني حسب الأسطورة تصير المشكلة. المشكلة الكبيرة اللي بتصير أنه هي أصلا مو بإنسانة، ممكن تكون فيلا. في الفلكلور السلافي الجنوبي، فيلا هي كائنات أنثوية أسطورية مرتبطة بالطبيعة والجبال والغابات والينابيع، وتوصف عادة بالجمال والقوة. في بعض الحكايات ممكن تساعد الإنسان، وفي حكايات ثانية لا، يا ويلك منها، وياني وياك تجرب تخليها تعصب. ويقولون إن لها أماكن ترقص فيها، وإن الإنسان اللي يدخل ويزعجها راح يدفع الثمن غالي. فتخيل لو الريال في قصتنا يشوف المرأة تتحرك بين الأشجار، يتبعها، كل ما يقترب منها تبتعد خطوة ورا خطوة، بعدين يلتفت خلفه فجأة، الطريق اختفى، ما يعرف وين دش ولا وين صارت القرية. زو الحرمة، الحرمة وين؟ الحرمة اختفت. وبكذي هذه الأسطورة كانت تعطي الناس تحذير بسيط لكنه ذكي. إذا دخلت الغابة بالليل لا تتبع كل صوت تسمعه، ولا تدخل أماكن مجهولة بروحك، لأن الشيء الجميل اللي ممكن تشوفه بين الشير ممكن ترى تكون فيلا. أي شعرها طويل نفس ربانزل، بس ربانزل كانت آدمية، هذه عليها حركات تركض في السكة تخليك تضيعين، ما تستفيدين منها. الأكل في مونتينيغرو يعني شو أقول مطبخه يتغير ما بين إذا أنت كنت قاعد على الساحل ولا قاعد بين الجبال، لأن عند البحر لما رحنا كوتور مثلاً على طول عطوكم ربيان سمك، أخطبوط، زيت زيتون وهالسوالف. لما رحنا صوب البحيرة السوداء عطونا يخنة لحم، جبن، بطاط مهروس، ما أدري شو عليه كريمة. سبحان الله، كل منطقة طبخة، كل ما دخلتي داخل الجبال الطبخ يصير أثقل. هي صح جبرني الشوق، تنوع أصناف الأطباق. في عندهم شيء اسمه نيغوتشي برشوت، وهذا لحم مجفف ومدخن، اشتهر في قرية جبلية اسمها نيغوشي. والقصة الحلوة صارت أن شهرة اللحم كانت مرتبطة بموقع القرية نفسها، أهلها طوروا الطريقة التقليدية مثل برشوتة اللي ناكلها، يعني أبيتايزر في المطاعم وكشخة، يعني اللي هو دراي بيف، ويملحونها ويجففونها ويتم تدخينها، وساعد المناخ في المنطقة هذا والهواء الجبلي أنه يصير لها نكهة مميزة وايد وايد لذيذة. وفي عندهم كاتشاماك، هذه أكلة الجبال والبرد، هو طبق يعني كثيف يحضر عادة من البطاط ودقيق الذرة، ويحطون عليه جبن ومنتجات الألبان، بالضبط ماش بوتيتو بزايدين عليه جبن جربته. قصتها مرتبطة بحياة أهل المناطق الجبلية. الناس أيام قبل كانوا يحتاجون أكلة بسيطة تدفي بطنهم، وهم خصوصا يشتغلون وايد ساعات طويلة في الجبال،
فتخيلوا الشتاء في جبال مونتينيغرو، ثلج برا، الجو برد موت، ما تبون سلطة خفيفة وحركات تسوي رجيم، لا هذا وقتك يا معلك شحم ولحم. يعطونك صحن كاتشماك بطاط وذرة وجبن ويقولوا لك عقبها لا تحرك مكانك. وفي أكلة اسمها وايد صعب، اسمها إزبوت ساقا، إن شاء الله يطلع صح. يحطون لحم مع بطاط وخضرة في صينية ويغطونها بغطاء معدني ثقيل مثل الجرس، يسمونه الساق، وبعدها يحطون الجمر الساخن فوق هالغطاء. فشي يصير؟ يصير الوضع يعني غريب، كأنه مدخلينها فرن وينطبخ ببطء شديد. تعالوا عاد كلوها يا زينها زينة. وأكل الساحل طبعا المنيو كامل كله مشوي وأخطبوط وحبار وكذي، وفيهم شغلة عكس الأتراك تماما وعكس بلدان البحر المتوسط، سالفة البهارات عندهم ناسينها، منسية من الوجود، ما عندهم أكل في بحر نهائيا. ففي الساحل تتغدون عند البحر سمك واخطبوط، وفي نفس الوقت يوم تطلعون الجبل تتعشون لحم مطبوخ تحت اليمر، دولة صغيرون

0: سنة، لكن مطبخين تقريبا في رحلة واحدة. فوجود مثل هذا النوع من التنوع يعطي طابع غريب عجيب في هذا البلد الجميل، بلد يعني طبيعته سابقته والأشياء الثانية تحسسك أنك أنت في نفس المكان وبينك وبين أهلك وبين ربعك. خلونا ناخذ هالفاصل وننهي معاكم رحلتنا لليوم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
0: وصلنا معاكم لختام مشوارنا، مشوار الإقلاع العجيب لهذا البلد الجميل اللي ما في مثله، اللي هو مونتينيغرو والجبل الأسود. هذه فرصتك أنك أنت تعيش تجربة لا تنسى، وأعتقد أن وقته أنك تجرب هالتجارب الرائعة والجميلة. نلتقي على خير وياكم، رافقتكم السلامة وين ما تكونون، معاكم على الموجة الصح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

أنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
0: صيف غير
1: غير
0: غير
1: غير صيف غير

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، ألف جيرة 34-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

شكرا جزيلا، شكرا ألف شكر. ونحن ماشيين هيك بالطريق

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: عل الصوت أكثر وأكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: جديد إمارات اف ام، سحاب الشوق، كلمات حلوة.

جديد في إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بنسنكور، ألحان عنيف، غناء محمد المنهالي.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن.

0: الآن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على أثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
5: فريق فانهوم ردوا رايح، إيجارك صار علينا،
6: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
7: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
8: فخورين بالامارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.
10: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
11: أوكي،
12: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
10: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
11: أوكي،
12: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
10: كليك.
11: أوكي.
13: أرمسي عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، في السيارة، في الدوام، راجعين البيت، في الجيم، أو حتى قاعدين تأخذون لكم بريك بعد يوم طويل. أرمسي عليكم، نقولكم حياكم الله ويانا. ساعتنا الحين تقول يا الوقت اللي نبدأ فيه برنامجنا كليك من الساعة 5 العصر، وهذا يعني إن موعدنا بدأ، موعدنا اليومي اللي ناخذ فيه شوية من الأخبار، شوية من السوالف، معلومة يمكن أول مرة تسمعونها، وقصص يمكن تخليكم تشوفون شيء متعودين عليه كل يوم ولكن بطريقة مختلفة. أنا معكم عبدالله المقبالي من التقديم والإعداد ومن الإخراج المايسترو خالد الشامسي. خالد مسيت بالخير، إيش حالك؟ ساك بخير يا مرحبا وسهلا. مسي بعد على اللي موجودين في تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، ونقولكم يا مرحبا بكم ويانا، رحب فيكم في حلقة جديدة طبعا من كليك على إمارات اف ام. واليوم مثل كل يوم ما أبغيكم بس تسمعون، أبغيكم تكونون ويانا في الحلقة. أي موضوع نقولكم إياه تقولون نحن بعد عندنا سالفة، وأكيد نبغي نسمعها منكم، وأي سؤال نطرح عليكم نبغي رأي مختلف وأكيد نبغي نسمعها منكم. وإذا سمعتوا معلومة وقلتوا لا يا عبد الله أنا عندي تجربة ثانية تماما، بعد نبغي نعرفها، لأن أحلى شيء في هذه 3 ساعات أن الحلقة ما تكون مني لكم، تكون بيني وبينكم. واليوم عندنا سوالف من كل مكان، نبدأ من أبوظبي، من بطولة عالمية أبطالها هذه المرة الناشئين، بندخل بعدها لعالم الفنون القتالية المختلطة، لكن مو عشان نتكلم عن الحركات والقتال، لا بالعكس، بنشوف كيف رياضة شكلها من الخارج قاسية ممكن تعلم الطفل الانضباط والسيطرة على النفس. وعقبها عندي موضوع أتوقع يسبب يعني بعض الحساسيات في بعض البيوت، لأن المكيف هل يحطونه على درجة 18 ولا 20 ولا 22 ولا 24، ومنو الصح فيهم، وهل فعلا المكيف هو اللي يخلينا نقول ونقوم الصبح بلعومنا ناشف أو راسنا مصدع، ولا ظلمناه كل هذه السنين؟ كل هذا بنعرفه وبنشوف الشباب في كشخة الصيف. بنتكلم عن ديلي لوك، لأن مرات تيشيرت وبنطلون عاديين جدا، لكن تغيير النظارة، تغيير الساعة، وفجأة اللوك يتغير ويصير تمام. وبعدين عندي لكم قصة غريبة، شاب عمره 17 سنة قرر يسوي تجربة يشوف كم يقدر يتم واعي بدون ما ينام، يوم يومين أسبوع لين وصل تقريبا 11 يوم، ويوم صار هذا كله شو صار يا ترى؟ هذا اللي بخليكم تعرفونا في خلال أغرب شيء. ما بحرق عليكم كل المواضيع، عدنا بعد سؤال سمعناه من كم يوم ونحن صغار، زين ونحن صغار سمعنا هذا، وأنا لين أمس أسمع هذا السؤال، فطرت اليوم ولا ما فطرت؟ ترى هذا الفطور وجبة، أهم وجبة في اليوم، ولأن هذه كررناها ونحن صغار ودائما نسمعها من أهالينا. هذه اللي بنعرف شو سالفتها يا ترى، هل هي فعلا وجبة رئيسية ولا لا؟ ومن هناك بندخل الملعب، بنشوف ليش الملاعب اللاعب المحترف مرات يكلم نفسه وقت المباراة، شو يقول وليش يقول هالكلام، كل هذا بنعرفه في برنامجنا اليوم، برنامج كليك. تعبان على الإعداد يا جماعة، تعبان ولكن بروح جميلة مسوينا الإعداد أمانة. زين، كل هذه المواضيع يمكن الحين تحسون إنها ما لها علاقة في بعض، رياضة، نوم، لبس، أكل، كلام نقول لأنفسنا إياه، وحياتنا مع الناس، بس ركزوا وياي عدل، لأن يمكن في نهاية 3 ساعات هاي تكتشفون أن بينها شيء مشترك، وأنا ما بقولكم شو هو، أبغيكم أنتوا تكتشفونه بروحكم، فخلكم ويانا، خلونا نبدأ هذه 3 ساعات الجاية لأن فيها معلومات وضحكة وسالفة تستاهل تنقال. جهزوا قهوتكم وارفعوا الصوت شوي وخلكم ويانا. أنا عبد الله المقبالي وهذا كليك على إمارات اف ام. خلونا نسوي أول كليك على أول سالفة في فعاليات الصيف، ولكن بعد الفاصل.

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا بعتذر عذري

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: كليك في الصيف،
5: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
4: كليك.
6: يا مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا وين ما كنتوا، سواء في السيارة تسمعونا عبر الأثير أو في التيك توك لايف موجودين تشوفونا صوت وصورة. مسي عليكم ورد السلام عليكم، ومسي عليكم مرة ثانية كل اللي متفاعلين على التعليقات اللي موجودة في التيك توك لايف. يا مرحبا بكم، وسهلة نبدأ معاكم طبعا ونستغل أول توقيت في البرنامج علشان الثلاث ساعات تكفينا نحن في السوالف وتكفينا في الأخذ والعطاء. نفس ما قلت لكم، البرنامج مو مني لكم، البرنامج مو بس لكم، لا، مني لكم، منكم لي، يعني لازم التفاعل، لازم الأخذ والعطاء في البرنامج وفي المواضيع. حلوين حلوين. انزين، طبعا كالعادة أول فقرة من فقراتنا في كليك نبدأ بفعاليات الصيف. شو عندنا؟ طبعا أمس في أبوظبي انطلقت بطولة عالمية جديدة، لكن هذه المرة أبطالها مو بكبار، من الناشئين. طبعا البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. بدأت في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة ولكن للناشئين، اللي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجيوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة طبعا من 17 اللي هي أمس

لين 23 أغسطس 2026 في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية. أعتقد الأغلب يحب يروح مثل هذه البطولات والفعاليات لأن اليهال الحين الأطفال قاموا يشاركون في هذه البطولات. بطولة جميلة جدا صراحة. ليش الأطفال مهم أن يشاركون؟ هذا الموضوع هو سر الفقرة هذه. إنزين، طبعا المشاركة اللي بيشاركون في البطولة هذه مواهب شابة جايين ينافسون على مستوى عالمي مو بس محلي. طبعا نقول بطولة، يوم نقول بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، أول صورة تي في بالنا أكيد مكان مسكر، قتال، تحدي، ضربات، واحد يحاول يفوز على الثاني. ولكن يوم نتكلم عن الناشئين تحديدا السالفة تختلف شوية، لأن قبل لا يتعلم اللاعب كيف يهزم خصمه لازم يتعلم شيء أصعب اللي هو كيف يسيطر على نفسه. الحين أبغي أسألكم سؤال، لو عندكم ولد، أحيان ولدكم ولا بنتكم، هل تشجعونهم أنهم يدخلون رياضة قتالية في عمر صغير، جيجيتسو أو كاراتيه أو تايكواندو أو ملاكمة أو حتى MMA، ولا تحسون أن الرياضات القتالية مو بمناسبة للأطفال والناشئين؟ أبغي أعرف رأيكم، خصوصا من أولياء الأمور اللي عيالهم يمارسون رياضة قتالية مثل هذه اللي ذكرتها، وشو الشيء اللي تغير في شخصيتهم بعد ما بدوا؟ نبغى نعرف الحين. تقدرون تشاركونا وترسلون أجوبتكم على تيك توك لايف في الشات اللي موجود، أو اللي يسمعنا عبر الأثير ممكن يشاركنا ويرسل SMS على 3666. نحن بنقرأ تعليقاتكم وبنشوف هل تشجعونهم أن يدخلون هذه مثل هذه الرياضات ولا لا. لأن خليني أقول لكم شغلة، ليش اخترت أنا هذا الموضوع؟ أول شيء لأن هذه البطولة وهذه الرياضة هي جزء من حضور مستمر للبطولات القتالية العالمية في الإمارة. وفي السنوات اللي طافا أكدت الجهات المنظمة أن استضافة مثل هذه البطولات ترتبط بعد باكتشاف المواهب الشابة وتطويرها. لكن خلونا نترك شوية البطولة وأقولكم شو سالفة الرياضات القتالية نفسها وليش يسمونها Mixed Material Art اللي هي MMA، مو بفن قتالي واحد. هذا أصلا معنى الاسم، الفنون القتالية المختلطة، يعني اللاعب ما يعتمد على مدرسة واحدة علشان يمارس هذه اللعبة. انزين، ممكن يستخدم مهارات من الملاكمة في الضرب باليد، من المويتاي في الركلات، من المصارعة في الإسقاط، من الجيجيتسو في القتال الأرضي. وعشان كذي اللاعب يحتاج يتعلم أكثر من أسلوب. لكن الشيء الجميل والمثير بالنسبة لي مو بعدد الحركات اللي يعرفها، المثير هو متى يستخدمها. مو بكل الحركات عندك، قلت أنت أول ما تدخل فايت وتنزل فايت تستخدم كل الحركات اللي عندك. لا يا أبوي، خذوه فغلوه. لا يا أبوي، هوي هدي هدي شوي، هود هود. اليوم حد يدخل البيت يقول هود، هيا يقولوا له هدأ شوي شوي علي، هيو هذا المعروف، هذا يضحك كلامي صح ولا لا؟ كلامي صح، هدي شوي. داخل الفايت إذا اللاعب فقد أعصابه واندفع بدون تفكير، قال أنا علي وعلى عدائي، هوب ودخل، ممكن يخسر. إذا تعب واستسلم للضغط ممكن يخسر. إذا تجاهل تعليمات المدرب بعد ممكن يخسر. يعني المفارقة الجميلة هني أن الرياضة شكلها من الخارج قتال وقسوة، لكن جزء كبير منها من الداخل سيطرة. كلامك جميل، أيوة. شوف أكيد شو معروفي شو يقول، ممكن يسبب إصابة لنفسه. نعم هبة الجنيبي، صحيح، كله بالتخطيط. لولو الصغيرة تقول نعم كله بالتخطيط، ما يستوي أنت تعال وهد بعمرك تجي وروح. لا، أتمنى قدرات الطفل وموهبته جسديا وعقليا، نعم، تنمي قدرات الطفل وموهبته الجسدية والعقلية. نعم، أشكرك يا سواف، كله بالتخطيط. مريم راشد تقول هي هاي المعروف يقول والله إذا دخل بيتصفع عيال بيتكسر ما يستوي. هدي هدي، أنت الحين متعلم كل هذه المهارات، لازم تعرف متى تستخدمها، مش تستخدم كل شيء مرة واحدة. لا، سيطرة على النفس في الرياضة هي سيطرة على النفس، على الخوف، على الغضب، على القرار. وهذا اللي يخلي الموضوع مختلف يوم نتكلم عن الصغار، لأن الهدف من أن

الطفل يتعلم هذه الرياضة، يتعلم كيف يوجه، يعني مو بكيف يوجه ضربة، لا، الهدف في التدريب المنظم أن يتعلم القواعد ويحترم المدرب والمنافس ويفهم أن المهارة لها مكان ووقت وقوانين في نفس الوقت. وهني بالنسبة لي تتغير الصورة، لأن مرات نشوف طفل يمارس جيجيتسو أو كاراتيه أو أي فن قتالي ويركزون على الحزام، في بعض الناس يركزون على الحزام اللي خذاه، آه شو أي حزام خذت، والله البني، لا البنفسجي، والله ما أدري الأصفر، ويركزون على الميداليات، ها شو الميداليات خذت، شو البطولات اللي فزت فيها. لكن يمكن الإنجاز الحقيقي ما يكون بس بالميدالية أصلا، يمكن يكون أنه صار يعرف يخسر بدون ما ينهار، ويفوز بدون ما يتكبر، ويقوم بعد ما يطيح ويرجع اليوم الثاني يتمرن. أيوة لولو صحيح، صغيرة كله تقول صحيح صحيح وصحيح، كله صحيح تقول، يا سلام عليك. أيوة هذه في يعني هذه الأشياء بتفيد الطفل حتى يوم يطلع من الصالة الرياضية، بيعرف كيف يسيطر على نفسه. اليوم يوم انطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، يمكن نشوف أبطال صغار يتنافسون على ميداليات، لكن وراء كل لاعب منهم ساعات تدريب والتزام وخسارات ومحاولات وانضباط. عشان كذي يمكن الرياضة القتالية تعلمك مفارقة جميلة جدا، أنا أذكركم إياها، المعروف يقول في الأخير كلنا في الرياضة مزاج، كلنا مزاج، يقول الرياضة مزاج، هي مزاجه وحلو روتين حلو لو تسوي المعروفي. شكلك أنت شو من الرياضات تلعب المعروفي، خبرنا. انزين حسب كذي الرياضة القتالية تعلمك مفارقة جميلة، قبل لا تتعلم كيف تسيطر على خصمك لازم تتعلم كيف تسيطر على نفسك. الرياضة أخلاقيات، شوف الرياضة أخلاقيات، أيوة الروح الرياضية هي معروفة، أنا بعرف المعروفة يعني أي رياضي يلعب. زي ما خبرتوني أنتو منو مودي عيالي يلعب جيجيتسو أو حد شيء من الرياضات هذه، جيجيتسو كاراتيه تايكواندو ملاكمة أمامي، وهل تشجعونهم أن يمارسون مثل هذه الرياضات وليش؟ خبرونا تعليقاتكم، نرجع لكم بعد هذا الفاصل. أبوس راسك يا زمان.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد. كليك.
3: يا هلا يا هلا بكل اللي نورنا وموجودين في التيك توك لايف، قاعدين يتفاعلون في الرسائل في الشات. يا مرحبا بكم، مسي عليكم ورد السلام عليكم، ويا مرحبا باللي غايب، يعني بالغنايم يقولون نطول الغيابات. يا بالغنايم، وين الغنايم؟ ما شفنا شيء. مذهلة مذهلة، غياب مسجل غياب. المفنود وينو يا جماعة؟ المفنود بيني آخر شيء، بيقول لي طافني شيء. وين طافك شيء؟ طافك كل البرامج، طافك يا المفنود. وحليلة تلقاي مداوم وخلص الدوام وتوه يدوب فتح لايف ويشوفنا. يا مرحبا بكم وسهلا. سألتكم قبل لا نطلع هذا الفاصل الغنائي الجميل من خالد الشامسي. طبعا خالد يوجه لك تحية ويقولوا لك شو سويتينا. تونا نقول يا الله بسم الله، ها يرد عليكم السلام واحد واحد. قال والله منو طالب هالأغنية؟ نحن كره كان في، شوف يعرف لكم، يعرف، شوف هذا المخرج الفنان، راعي الإحساس، المرهف، راعي الذوق، يعرف هذا التوقيت، الناس يحبون هذا النوع من الأغاني، هذا الصح، هذا الشيء اللي الناس تترياه من برنامجنا. اليوم توه ميثا بعد توه ناس تقول أنا توني أبا صح صح وصح صحوني. حلو. انزين سألتكم منو حد من عياله دخلتوهم الجيجيتسو ولا MMA ولا حد شيء من الفنون القتالية، هاي رياضات الفنون القتالية. في واحدة قالت، ولا لولو صغيرة يمكن قالت، أنا أخواني يلعبون MMA يردون البيت يصفعوننا. يتمرنون يا جماعة يتمرنون. في واحدة قالت أنا بدخل عيالي، لأن ليش؟ لأن حسب المعلومة اللي سمعتها، واللي ما سمع المعلومة طافت ترى. حسب شي تعالوا من الساعة 5 أبوي معلومات قيمة هني في كليك. عندنا يوم نسوي اعداد، نسوي اعداد احنا. انزين الحين من السيطر على الجسم وقت الفايت مسنور والسرور. انزين بنروح الحين لشيء ثاني نحاول نسيطر عليه كل ليله في الصيف، اللي هو شو؟ المكيف. واحد خاصه

يعني اخوان ينامون في نفس الغرفه، حطوا لنا منبه عشان ندخل بسرعه. ميثا تقول ان شاء الله حط لك منبه، ما علي منبه جرس يرن، ما لو خوستي ما يخوز، ليه ما تفتحين تلفونك؟ اهم شيء المكيف. نعم زين، خاصه اخوان اثنين اخوان لو ينامون في نفس الغرفه، واحد يحط 18 ويقول كذي النوم الصح، والثاني يقول يا حبيبي وين بكذي النوم الصح، كذي بتمرضنا الله يهديك. لكن هل فعلا النوم في غرفة باردة انزين يسبب لنا المرض؟ وهذا المكيف، وهل المكيف له علاقة بالصداع والجفاف الحلج والتعب اللي بعضنا يحس فيه يوم يقوم؟ والسؤال الأهم، كم درجة الحرارة تخلونها، كم درجة المكيف تخلونها يوم تنامون؟ هذه سالفتنا أبوي في فقرة صحتك في الصيف، المكيف والنوم، ومنو في البيت يتحكم بالرموت؟ أوه مصيبة هذه، وين حد يقول 22؟ الحين بنعرف العلوم كلها، الحين بنعرفها. انزين تقريبا يعني في كل بيت في نوعين من الناس، واحد يقول انا بحط المكيف 18 ابغي انام عدل، والثاني متلحف لين مره مغطي راسه كله. هذا في نوعين من الناس، هو اللي يغطي عمره كامل هذا احذر منه. مره يقول ارفع المكيف ارفع المكيف بنمرض بسبتك، خلينا ننزل المكيف شيء مره علوي. ما يصير يا جماعه، وبين هذا وهذا كل صيف نسمع نفس هذا الكلام، المكيف مرضني، قمت وبلعومي ناشف، صدعت من المكيف وجسمي متكسر لاني نمت في البرد. لكن هل فعلا المكيف هو اللي مرضنا، ولا السالفة فيها تفاصيل ثانية ونحن ما نعرفها؟ انتوا خبروني الحين، انا ابغى اعرف. الثاني لازم 16 او 15، من ينام 16 15 معروفي؟ وين رحت انت الله يهديك؟ انا قلت 18 انت رحت 16 و15. مريم تقول 21، 7 9 7 8 7 ما نعرف 7 8 7 8 9 يعني ما يعرف. اكتبوا اساميكم، تقول والله انا اسكر وافتح على حسب يعني لين ما يخترب، كيف خلي اوتو وخلاص، هذا افضل شيء. 22 21، ميثا تقول والله هي المكيف كل اللي يسويه ينشف الحلج ويجيب البلاعيم. ها شوف انا عسل شيء بالكم الماء هذا، وخالد بعد يكح يا جماعه على المكيف. انا ما اذا سلب برد 10، لا لا سوي مو ب 10، يا ريت لو 10 حدا عندنا. انزين حد يقول 24، ها انزين وصحي وتمام 24، يا سلام عليك يا سالم. حد مريم 23، مريم الحين تقول 21، ردت الحين 23، حددي موقفك يا مريم، وين الحين تبين؟ وين الحين بقول لكم انا تيربو، هاي الجسم تقول تيربو بخليها تيربو، تعرف اقصى اقصى السرعه حشره في نص، بيسوي حشره بالكيفات. انا سكر، وهل يقولون ليش السكرين؟ اها بنام الثلاجه عادي. فاطمه تقول الجاسي مو بالجسمي، الجاسي تقوله وانا بخلي التيربو، تقول التيربو القوه القصوى للمكيف، البرد المعتدل. انزين حلو اختلاف الآراء، حلو. الحين انا خلونا اقول لكم السالفة فيها تفاصيل ثانية، ترى تفاصيل ثانية تماما. يعني جماعة ال 18 درجة واضح انكم ما ترحمون اللي ينام وياكم، لكن خلوني انا افاجئكم بشيء، النوم في غرفة باردة نسبيا مو بشيء سيء بحد ذاته، بالعكس زين. جسم الإنسان يوم يستعد للنوم تبدأ درجة حرارته الداخلية تنخفض بشكل طبيعي، ولهذا السبب البيئة الباردة والمريحة تساعد كثير من الناس على النوم بشكل أفضل. يقولون أنا ما أعرف أنام في الحر، لازم الغرفة تكون باردة عشان أنام عدل، صحيح. ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نفس يعني ينصحون أن الغرفة لازم تكون باردة، ولكن البرودة المريحة مش البرودة القاسية اللي مرة ترتقل من البرد، لا برودة مريحة. وبحسب سليب فاونديشن كثير من توصيات النوم تخلي المنطقة المريحة تقريبا حول 18 إلى 20 درجة مئوية، طبعا مع اختلاف، طبعا واضح من شخص لشخص، احنا ما نقول الكل يقدر يتحمل هذه الدرجة، معنا درجة معتدلة يعني هذه الدرجة المريحة من 18 إلى 20. انزين يعني صاحبنا اللي يحطها 18 طلع عنده حجة علمية الحين، ما حد يروم يقول له شيء في البيت، يقول لي ها حد قال له شيء في البيت؟ هي والله عبدالله

بالي ترى برنامج كذا قال كذي برنامج قالنا معلومة علمية ما ترون تقولوا لي شيء هذا علمي يعني لا يا لا لا لازم لا تحسسوا وايد لأن المشكلة مو في الرقم بروحه إنزين ليش نقوم عيال وبلاعيبنا ناش هني ندخل في شيء ثاني الرطوبة إذا صار هو الغرفة جاف وايد ممكن يزيد جفاف الأنف والجلد وتهيج الحلج وحتى الكحة الليلية عند بعض الأشخاص ممكن يعني ممكن تقول المكيف نشف حلجي وما روم أنا البرود هذا فلان طول على المكيف ما خلانا ننام نفس الناس وهذا ممكن يكون منطقي من ناحية البيئة الجافة لكن مو معناته أن هو البارد أعطاك فيروس لا نزلات البرد هي اللي تجيب الفيروس مو بمجرد أنه يعني نمت والمكيف شغال لا هذا ما يخصه خلعن هذا ما يخصه دير بالك لا تشرب بارد لا تطلع وما قل هذا تسبح تطلع في المكيف هذا تجيب لك الأمراض دير بالك في نقطة ثانية نغفل عنها نحن كلنا وين يضرب الهواء المكيف في نص ما يخلون المكيف يضرب بعيد لا مر عليه مر في هني في نص اليا في نص اليا يضرب المكيف المهم تخلي الكمبريسر يفصل أحمد يقول البنكة تنشط تنشف من لين الحين باكر وما بنغير البرودة أو إن المقبالي لو تقول من الحين لين باكر ما بنغير البرودة الجاسي تقول ليش أنا أقول لكم شيء علمي أنا مو بداش تحدي لا لا تحسه متجمد وعادي هي هذه الحين نقطة اللي هو وين يضرب فرق بين غرفة باردة ومريحة وبين اللي هو البارد قاعد يضرب ويهك سنتر مرة سنتر مجادي سبع ولا ثمان ساعات هو يبخ على الوي ليش ما يصير يا جماعة إذا كنت تقوم كل يوم والنوم يعني من النوم يعني أنت متضايق جرب تغير اتجاه فتحات التكييف بدل ما تكون مركز دايركت على الوي خل نثر بيه هو يمين يسار ماشي هالمكيفات يصير أوتوماتيك خلو هذاك الصوب عنكم بس أهم شيء الغرفة تكون باردة الغرفة باردة مو بال أنت تكون بارد لا الغرفة باردة غير دوم في ثلاجة ويصير حتى مكيف السيارة تقول صح ميثة حتى مكيف السيارة مو بلازم مجادي عليكم أنا يعيبوني هاي الناس يوم مكيف السيارة يحركونه بالسانتي ليه ما يضرب الوي يشوفون بالإيدة وأنا شش ليه ما أنا اللي هو على الوي ما يصير يا جماعة ما يصير حتى يعني قوة الهواء الجاسي تقول حطه تيربو قوة الهواء يعني بروح على الدور في الراحة يعني بعض الأبحاث اللي تلخصها سليب فاونديشن تشير له أن التدفق المعتدل للمكيف يمكن يكون أريح للنوم من الهواء القوي المباشر والأهم لا تبحثون عن رقم سحري في المكيف يمكن أنا أرتاح على 20 أنت ترتاح على 22 وشخص ثاني يرتاح على 24 حتى الدراسات تشير ترى أن درجات الحرارة المثالية تختلف بين الأشخاص القاعدة الأبسط أن الغرفة تكون باردة بشكل مريح مو بلازم تكون ثلاجة نفس ما قلت أيوة اللي عجبني في الموضوع مستمعين أن مرات نلوم المكيف على كل شيء صداع من المكيف جفاف من المكيف تعب نشيت ولا تعبان أكيد من المكيف لكن ممكن يكون عندك نوم غير كافي أو ما شربت ماي كفاية أو اللي هو جاف أو درجة الحرارة أصلا ما تناسب جسمك فبدل ما تقول أن المكيف تعبني الأدق نقول طريقة استخدامنا للمكيف ممكن تأثر في راحتنا ونومنا أنا بعد أتذكر تعليق الجاسي وأنا لو تتكلم من يوم لين مباشر المقبالي ما بنغير درجة الحرارة المشكلة إذا قطر ماي أوه هني سالفة يا ميثة هني هاي حكاية ثانية المكيف إذا قطر ماي أوه قوم بند المكيف وقوم مثلج المكيف مثلج ما الأول يوم يثلج المكيف أوه قوم ذوبوا الثلج وكسروا ما أدري شو خلاص المكيف ما قام حتى يدوب يتنفس يدوب أنت فيك نوم وراك دوام هي والله هذا يوم فيك رقاد وراك دوام اللي ما يقطر عليك من المكيف هاي حكاية ثانية هاي في الرطوبة بعد أكيد حد فاتح الباب باب الصالة الحين الخلاصة من هالموضوع الليلة جربوا ثلاث أشياء درجة الحرارة إذا اللي فعلا ترتاحون عليها اتجاه الهواء لا تخلونا دائرة مسنتر عليكم وهل الغرفة جافة زيادة عن اللزوم ولا لا الهدف من أن نحن يعني ما نفوز بالتحدي فيما بينكم من 18 من 24

0: تمرين، لا الهدف انك تقوم الصبح انك نايم عدل، لان النوم الجيد مو بس بعدد الساعات لكن بجودة البيئة اللي تنام فيها. عرفتوا هالفترة نادر نعرف خل بداخلي ما احس ببرودة المكيف، تقول فاطمة ما احس ببرودة المكيف، خير شر ما يستوي، زيدي على المكيف شوي، زيدي على المكيف يعني الغرفة لازم تكون باردة. اي هذا احمد يقول خلوا تهوية، لازم تخلون تهوية في الغرفة. الحين حلوين اتفقتوا على الثلاث امور هذه لازم تسوونها. الحين من درجة المكيف، من درجة المكيف بنروح لشيء ثاني. الشباب يختلفون عليه بعض الاحيان. واحد يقول الساعة الذكية الابل ووتش، انزين سمارت ووتش تمشي مع كل شيء، والثاني يقول لا يا حبيبي اذا لبست سمارت كاجوال لازم ساعة كلاسيكية والنظارة بعد. وهل نكمل على العدسة السوداء اللي متعودين عليها كلنا، ولا الالوان النظارات الصيفية تغير الديلي لوك كامل؟ هذه كل هذه الاشياء يعني بنركب مع بعض كشخة شبابية صيفية. شباب زين، شباب موجودين. الحلقة اللي طافت جاي موضوع بس حق الشباب، جاي مركب لهم لبس كذي فنان وديزاين ولوك جميل في الديلي لوك. الحين بنركب كشخة شبابية شيء صيفية من النظارة لين الساعة، على التفاصيل بس بنركز على التفاصيل، نظارة الساعة الحزام والشوز وانتو بكرامة. زين هذا كله بنتكلم عنه وين؟ في كشخة الصيف، ولكن بعد الفاصل. تريوني واللي ما دخل خلوه يدخل.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين.

0: اندلع حريق كبير اليوم في مجمع خاص في المشتقات النفطية في محافظة السليمانية شمال العراق، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة 18 جراء الحادث. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الخطير للعنف في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى التزام قرار وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، مؤكدا أنه ليس مستعجلا ولا يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها تسببت بثلاث إصابات. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. النبأ الأخير: يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين، وكان الرئيس الروسي قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
6: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
7: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
8: يا مرحبا بكم وسهلا بكل اللي انضم لنا في هذا التوقيت. مسي عليكم مرة ثانية في برنامج كليك اليومي من الاثنين للخميس من الساعة 5 إلى 8 يوميا، ما عدا الجمعة والسبت والأحد طبعا. زين نجيب لكم فقرات منوعة، فقرات جميلة فيها سوالف، فيها الضحك، فيها الوناسة، فيها المعلومة اللي ممكن تطلعون منها وتستفيدون منها في حياتكم، فيها كل شيء جميل. هذه الثلاث ساعات اللي نحن بنقضيها معاكم وانتم بتقضونها معانا، فحلقة خفيفة ترفيهية، فعاليات كشخة الصيف. نحن وصلنا لكشخة الصيف الحين، يعني ثلاث أيام إجازة، ثلاث أيام إجازة يا حصة، حصة توها داشة حصة، ثلاث أيام إجازة، ما تعطونا إجازة؟ تبون بعد جمعة وسبت واحد؟ ها؟ خبروني، تبون جمعة وسبت واحد؟ لازم نطلعوا فيه. خالد أبغي برنامج روحي. تبون برنامج المساء الساعة 8، من 8 إلى 10، يلا. تبون برنامج 8 إلى 10 ساعة ونص الجمعة، تبون ساعة ونص الجمعة؟ توقيت كم عادة؟ ما نعرف توقيت كم، الجاسي تضحك بس. ليه؟ ليه؟ بيدعون علينا خلافون. فاطمة الزعابي تقول نبغي من 8 إلى 10، إن شاء الله حين بنرفع هذا المقترح للإدارة بنشوف، إن شاء الله خير، إن شاء الله. مريم راشد تقول هي والله زين، أنا أبغي التفاعل هذا، عسب مرة عندي حجة. لا الليل ما نبقى حصة، تقول الجاسي حددوا حين اتفقوا، حين في ما بينكم اتفقوا، تبون ولا ما تبون 8 إلى 10؟ ها أنا بقدم معاك دبلوماسية، تقول حياكم. هي والله تعرف شو رأيكم نسوي؟ تعرفون هالتحدي يومي، الخط اللون، الكلام باللون الأحمر أنا أقوله باللون الأحمر اللي معاي يقوله، شو رأيكم نسوي هالتحدي؟ نبغى تبغون؟ يلا زين زين زين. مستمعينا وصلنا الحين لكشخة الصيف، دبلوماسية تبغي سؤال وجواب، حاضرين إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله بنسوي لكم هذا الموضوع. الحين كشخة الصيف للديلي لوك للشباب، وين الشباب؟ وين الشباب؟ توهم كانوا هني يرمسون المعروفي، وينو؟ وين الشباب؟ هذا مراحة والشباب ها حيوم. كنت قبل الفاصل كنت بتكلم عن كشخة الشباب، ها المقبالي المخرج، لا المخرج اللي بيكون معاك، اللي بيكون معاك شو بيودك ورقبتك على المقترح اللي الويكند، يبغي يرتاح يبغي خالد يبغي. او انه مخرجه ممكن نظيم لفاطمة مستاسة. راحوا يشربون كرك اسمي الحين اشرده وانا دبلوماسية الحين يبلهم انا فقرة حقهم الشباب. انزل المهم اللي يسمعنا عبر الاثير بعد ممكن يستفيدون من الشباب، ولا انتوا اخوانكم ابهاتكم عمومتكم هذه خلهم يستفيدون، انتوا اعطوهم ان هذا المعلومه، قولوا شوفوا احنا يبي لكم مقترح زين حق كشختكم الشباب، او ان اجتهاد منكم في النهايه انا عاطنكم الموضوع. مره حلال عليكم. انزين الحين مع كشخه الصيف اليوم يعني بنكمل مع الشباب، لكن بطريقه عملية شوي أكثر. خلونا نكون واقعيين شوي. أغلب أيامنا نحن كشباب مو مناسبات أو ولا اجتماعات رسمية، دوام زين، كوفي، مول، غدا مع الربع، عشاء مع الربع، سينما، طالعين رايحين كوفي نفس ما قلت، مشوار سريع. يعني أغلب الوقت نحن نلبس اللي يسمونه الديلي لوك. فاطمة الزعابي تقول بنقولهم نصيحة المقبالي بالكشخة، مرة خذي راحتك، خذوا راحتكم مرة. هي حيد كنت أسمعه مو بغريب علي. نزين نحن أغلب وقتنا نلبس الديلي لوك، والحلو في صيف 2026 أن الأزياء الرجالية أصلا قاعدة تميل أكثر لفكرة أن التفاصيل والأكسسوارات تسوي شغل أكبر من القطع الكبيرة، خصوصا أن ملابس الصيف فيها طبقات أقل، يعني قميص تيشيرت واحد، ما في طبقات وايد في الصيف. حلو، خصوصا لان يعني مثلا في الصيف، في هالصيف في تنوع كبير في النظارات الرجاليه، من الاطار المعدني الاطارات الخفيفه او التصاميم الرياضيه والجريئه. يعني ممكن تكون لابس ابسط شيء تيشيرت بنطلون سنيكرز فريلك وتو كرامه، لكن تغير النظاره والساعه وفجاه اللوك يتغير كامل، كامل اللوك يتغير. شوفوا ضفتوا بس تتشات بسيطة، وينكم الشباب؟ تتشات بسيطة بس، لا تبالغون حتى في الـ في الـ في الكشخة. خلوني أسألكم الحين، أكثر شيء الشباب إذا عندكم حد نيع حولكم إخوانكم سألوهم، أكثر شيء بالنسبة لكم يفرق في كشخة الرجال، في كشختكم يا الشباب، حصة الحين بتطلع أشوف ساعتك. أنا أدري نفس السؤال اللي طاف، أشوف ساعتك توي بتكلم عن الساعة بعدني.

زين ابغي اسال الشباب شو اكثر شيء بالنسبه لكم يفرق في كشختكم، النظاره، الساعه، الحذاء انتم كرامه، ولا العطر، ولا شو بالضبط؟ والشباب تحديدا هل عندكم ساعه ونظاره واحده تستخدمونها مع كل شيء؟ قال البس ساعه واحده وروح، ليش تبدل بعد ساعات؟ في نصهم كيف يفكرون، او انه لا اليوم رونا النظاره، نظارتي في السياره ما نزلتها، نظاره اي نظاره شيء لكل مكان شيء، لكل مقام مقال، المقال مقال مقام المقال، صح ولا لا؟ ايوه احسهم يتشابهون في الكشخه ما في فرق. انزين هذا احنا نبغي نعرف هذه التفاصيل، يعني هذا الصيف الخيارات كثيره جدا، عندكم الكلاسيكيه بالنسبه للنظارات، الاطارات المعدنيه الرفيعه، انا عندي هاي واحده زين توني لابسنها وانا جاي، رفيعه نظاره معدنيه رفيع الاطار رفيع معدني، او النظارات الرياضيه، او الاطارات المستطيله، هاي انتشرت وايد، انتشرت الفتره الاخيره الاطارات المستطيله وحتى الاطارات الدائريه، يعني في 2026 تحديدا رجعت النظارات الكبيره والجريئه بقوه خاصه الرياضيه، وفي الامارات نشوف بعد الفلات توب والاطارات المعدنيه والعدسات الملونه ضمن الاتجاهات الصيفيه. بس السؤال مو بشو الموضه، السؤال شو يناسب لبسك. سؤال مهم وجوهري، اذا انت لابس تيشيرت ابيض وبنطلون بيج وسنيكرز عندك مساحه تلعب بالنظاره باريحيه، يعني ممكن اطار بني الفريم يكون بني، او حتى عدسه فيها لون خفيف وتبين العين، لان اللبس نفسه هادي لا تبالغ، لكن اذا اللبس فيه الوان وتفاصيل كثيره انا اشوف خلك اهدف النظاره، مو بكل قطعه لازم انت تلبسها تقول شوفوني من بعيد، شوفوني انا موجوده هني، انا اتحرك في الشارع، لا ما يصير ما يصير، لا تبالغ في نقطه وايد مهمه، يعني اهم من الكشخه نفسها، انتبهوا هذا الموضوع، والنقطه هذه تخص النظارات، يعني مهما كان شكل النظاره حلو تاكدوا انها توفر حمايه مناسبه من الاشعه فوق البنفسجيه. اللون مهم، نعم في تعليقي انا قال كذلك اللون مهم صحيح، بس لازم النظارة تكون تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، يعني شكل مهم متفقين، لكن في النهاية نحن في الصيف والنظارة لها وظيفة قبل لا تكون اكسسوار، فهمتم متفقين على النقطة؟ حلوين سجلوا اللي ما سجل عنده. أيوة انزين الحين الساعة، وهني عندي سؤال للشباب، هل الأبل ووتش أو سمارت ووتش تمشي مع كل شيء؟ انا اقول تقريبا الديلي لوك مع الديلي لوك او السبورتي كاجوال، يعني اكيد بنلبس تيشيرت وبنطلون رياضي مرتب وسنيكرز وساعه ذكيه راكبه، صح الساعه الذكيه مع الستايل هذا يمشي، لكن اذا رفعت اللوك شوي، رفعت المستوى شوي، ايوه هني الشباب عادي يوم يرفعون المستوى لا تبالغون، شوي شوي شوي شوي على عبالكم لا تحط كل شيء عندك في الكبه تحط عليه وتطلع، لا هدي البس شوي اذا رفعت المستوى شوي، لبس يعني لبست قميص لينن كتان وبنطلون مرتب، يوم اقول مرتب يعني ساده ومرتب قصته مرتبه زين، اللي هي الريجلر فيت، هني الساعه الكلاسيكيه ممكن تعطي الاطلاله احساس مختلف تماما، واللي يلفت في 2026 صيف 2026 ان تغطيات ساعه التغطيات اللي شفناها للساعات الرجالية لها حضور قوي، وبالأخص الساعة الرياضية العملية والساعات المعدنية وحتى اللي يسمونها الفيكيشن ووتش، في شيء يسمونه الفيكيشن ووتش إجازة ساعة الصيف، أخف وأكثر شخصية ومريحة في اللبس. الأناقة، السلام يقول الأناقة ليست أن تلفت الأنظار بل أن تبقى في الذاكرة، يا سلام عليك يا سلام عليك يا اسلام، من اين لك هذا يا اسلام؟ وينك انت عنا من زمان وينك يا اسلام؟ اسمع يا اسلام، دامكم دخلتوا شباب اسمعوا كملوا وياي، باقي قبل أن نروح للاغنيه هذه الثانيه اسمعوا، مطوع دش عرض، منو دش عرض جاسي، منو دش عرض بالعكس اسلام يبغي يستفيد، يبغي يقول كلام الصح المرتب. انزين شباب اسمعوني، وانتم بعد الشابات

0: احنا ما نقول باللهجة المحلية عنقاش تعنقش ما لا كل شيء راكب على بعض. بس اللي اشوفه في الكومنتات كلهم كنادير كأنه صبح العيد حصة ايش حصة ما يصير حصة. الحين اذا عندك عشاء وطلعة ارتب كذي قميص كتان بنطلون قصة نظيفة زين والشوز بدون الاربطة هذه نظارة بإطار انظف واهدى وساعة كلاسيكية بسيطة وفجأة انتقلت من الديلي كاجوال الى سمارت كاجوال بدون بدلة وبدون اي تكلف. هني الشيء الصح. الحين انتو خبروني انا ابغي الحين ترتبولي انتو كشخة كذي لواحد طالع رايح الكوفي ابغى اشوف التعليقات. قالوا ناخذ نحن هذا الفصل القصير ونرجع معكم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: يا مرحبا وسهلا، أنا أشوف ما شاء الله الكومنتات شغالة. يا سلام، منو دخل؟ الزميل العزيز منصور الغساني. يا سلام، وينك منصور؟ وين عبد الله؟ وين عبد الله؟ قالوا عبد الله صوتي هذا ولا لا؟ مش ممكن، صوتك هذا، صوتك معانا في كل مكان، سواء كنت في الاستديو ولا ما كنت معانا في الاستديو. يا سلام عليك يا ابو عبد الله، تحية لك، ويعني اتشرف تكون معايا بصراحة في انا اكون معك في حلقة من الحلقات. انا استمتعت امانة في رمضان اللي طاف في برنامج مشوار. الله الله، إجازة بسك إجازة منصور، بسك تعال عطني إجازة، كرف أطلع إجازة مطول. قال مطول مطول منصورة، قال ما علي ما علي، متلاقين عيال، بنتلاقى عيال. جاسي تضحك، إجازة سعيدة يا رب، استانس استانس استانس استنى. إنزين الحين خلونا نروح لأغرب شيء، فقرة أغرب شيء. وفقرة أغرب شيء أنا مع يعني موضوع الشاب اللي قرر ما ينام 11 يوم. شو سالفته يا ترى؟ منو هذا الرجال اللي ما نام؟ قال فجأة كذي قررت اني انا ما نام 11 يوم. ليش ابوي؟ شو يجار عليك؟ عقبالي اجازة من الكل فاطمة الزعابي. ليش فاطمة؟ منو مزعل فاطمة يا جماعة؟ منو مزعل مستمعتنا الدائمة؟ منو فاقدين منصور وايد؟ ام خالد منصور موجود، منصور موجود، اذا ما كان في الاستديو موجود في الكومنتات، هذا موجود. ما رش روح عليه، وين انت؟ طالع اجازه، خلوه يرتاح شويه مسكين. نعم. زين الحين شو اطول مده تميتوا فيها واعين بدون ما تنامون؟ حد بيقول 24 ساعه يوم كامل. يمكن عندك سفر، زين ما نمت، يمكن الدوام مواصل، يمكن امتحانات تم مره مشغول بالك، يمكن وصلت 30 ساعة، يعني يومين وشوي، يعني يومين. مريم تقول تميت 24 ساعة مو بنايمة. زي غالبا في مرحلة معينة تحس ان مخك خلاص يقول لك انا مالي شغل فيك، تصبح على خير، ويروح المخ وتتم انت تشيها. حصة تقول يوم ونص تميت. حدي نص يوم، فاطمة الزعابي تقول نص يوم. ما أروم وين اتم 24 ساعة، تقول ما في حيل انا اتم 24 ساعة. هذا يعني غالبا النفس، ما قلت لكم في مرحلة معينة إذا تميت سهران فيها وصلت لأقصى حد، بتحس مخك خلاص فصل، ما بتعرف في أشياء ممكن مو مركز فيها، في أشياء تقول أشياء أنت مو مستوعب. لكن في الستينات شاب أمريكي عمره 17 سنة، شوف الشباب، إنزين نواصل على المشروع الرزق، مشروع الرزق طال عمرك. نعم هاي كوكي يقول نهلوس خلاص، حصة تقول من نوصل مرحلة نهلوس. اي والله. زين هذا الريال الشاب الامريكي عمره 17 سنه اسمه راندي غاردنر، شو سوى؟ قرر يسوي تجربه غريبه. انزين شو ياك يا ود الحلال يا راندي؟ قال والله يا عبد الله انا ابوي ابغى اسوي شيء غريب. زين ليش؟ شو ياك؟ شو جار عليك الزمان؟ تعال فضفض لي، قول لي، كلمني هاك اليوم، حصه اسمعي، كلمني هاك اليوم. إنزين شو تبغي تسوي؟ قال أنا أبوي عبد الله أبغي أشوف كم أقدر أعيش بدون ما أنام. ليش؟ شو ياك؟ بسم الله عليك، خلني أقرأ عليك. قال أبغي أعرف والنتيجة شو. تم واعي مو بيوم ولا يومين ولا حتى أسبوع، تم واعي يقولكم إنزين 264 ساعة تقريبا. المذيع الوحيد اللي كل حد يكلمه حصة. أنا شو أسوي حصة؟ شو أسوي؟ شو أسوي؟ أنا واحد أحب أعاون الناس، أحب أسمع لهم، أنا أذني مرة للكل، مهدودة للكل، أسمع وأنصح. يضحك خالد، أنا أسمع، شو أسوي؟ يبون نصيحة، يبون مني كلمة زينة، كلمة، شو أسوي؟ سبحان الله، الله سخرني. إنزين، وتم يقول لكم واعي 264 ساعة تقريبا، يعني حوالي 11 يوم متواصلة. أيوة، إنزين، هذا السؤال الحين لكم، السؤال لكم، السؤال بعد منصور وبدور وأيام 10 أيام، يعني هي 10 أيام تم واعي حصة. الحين أبغى أسألكم أنتم، أطول مدة تميتوا فيها بدون ما ترامون، وشو صار فيكم بعدها؟ صداع، عصبية، نسيتوا، قمتوا تشوفون الأشياء بطريقة غريبة، جيت تشوفون القلاص، تشوفون قلاصين يدخلون شي في بعض. أبغي أعرف شو استوى. وبعد عندي سؤال، إذا قلت لكم أنا الحين بعطيكم 100,000 مرة كاش إذا شفتوني، إنزين، بس لازم ما تنامون 5 أيام، بتوافقون؟ أها، الحين أنا أبغي أعرف منكم، نشوف منو بيجمع، بيتم واعي يعني فترة طويلة، أبغى أشوف منو بيتم واعي. تقدرون ما تقدرون؟ اللي اليوم يقول في تعليق، لا والله النوم سلطان، حصة تقول السنة اللي طافت 4.5 أيام تميت، يقول لي، تقول 4.5 تمت في سنويتي، وين الجاسين؟ شو تقولين الحين؟ شو ياسين نقول؟ احنا ياسين نقول لو انك كم يوم تمون بدون ما تنامون، تقولين في سنويتي تمن 4 أيام؟ اعطيني اياها، اعطيني اياها، موافقه. ام خالد تقول موافقه، بتشارك، بحط ثلج على وجهي، لولو صغيره، الثلج ما يرقد، يخليك مره مصحصحه. والله هذه بعد معلومه جديده انا ما اعرفها بصراحه. خلكم الحين ابغى اشوف تفاعلكم على الموضوع، خلنا نشوف خالد شو بيمتعنا بهذا الفاصل الجميل. شوف اليوم مروقين، احنا دائما نروق، يوم تسمعون مثل هذه الوصلات الغنائيه حطوا في بالكم المايسترو ما له غنى عنه، خالد الشامسي، تفضل.

0: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
2: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
3: ورجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا الفصل الجميل أمانة يا نوال الكويتي. يا سلام يا سلام. يسألون عن منصور، منصور وينك؟ منصور وبما حد روح يكمل إجازته، دخل شوية يسولف ويانا ويسلم علينا ويقول إن تسجيل حضور، اعتبروا تسجيل حضور، سجل الحضور وخلاص كمل إجازته وحليلة. خلوه يرتاح شوية، بيرد ورا موسم كامل. موسم وراي مرة خطوة ريس واحد. كل سيدة ماشي. انزين احنا قبل الفاصل قلت لكم عن راندي غارندر، هذا غراندايزر، هذا طالب ثانوي يقول لكم عمره 17 سنة امريكي، قرر ضمن مشروع علمي مدرسي انه يشوف شو يصير للانسان اذا تم واعي لاطول فترة ممكنة. شوفوا هذا فضول الشباب، فضول الشباب هذا مصيبة، خليهم يفكرون مو بخارج الصندوق، خارج الكرة الأرضية. كان في عام هذا الكلام، كان في عام 1964. انزين بدأت التجربة اليوم الأول. شو سوى اليوم الأول؟ الأمور كانت ممكن تتوقعونها، تعب، نعاس، ريال حس برقاد، قام ينود شوي، يتشورت احنا نقول. زين ينود شوية، التركيز بدأ يقل عنده، لكن مع استمرار الحرمان من النوم، يعني ها طبق المشروع هذا، طبقه على نفسه، ما طبقه على حد ثاني، لا على نفسه طبقه، الموضوع بدأ يتغير، صار عنده مشاكل أكبر في التركيز والإدراك والذاكرة والعمليات الذهنية. هذا يتوافق طبعا مع اللي نعرفه من دراسات الحرمان الطويل من النوم، كل ما طالت الفترة

تتداور القدرة على التركيز والتحفيز والإدراك والوظائف العقلية العليا. عقب بدأت الأشياء الغريبة خلال التجربة، ظهرت عليه تغيرات إدراكية واضحة. ريال ما قام يستوعب، يا ساتر شو ياك يا راندر جراندايزر شو راك؟ قال والله الحرمان الشديد من النوم بشكل عام ممكن يوصل الإنسان إلى حالات يكون فيها يعني وعي وإدراكه مش تمام، يعني مش مركز هو ولكن مش هو، عرفتوا؟ يمكن تطلع عليه هلوسات بعد فترة طويلة من السهر. أبحاث قديمة على الحرمان من النوم سجلت بعد يومين أو ثلاثة أيام صعوبات في التفكير والكلام، هلوسات، حتى أفكار ضلالية، أفكار مش موجودة عنده عند بعض المشاركين. لكن في شيء غريب يصير للدماغ لما يحاول تجبره، أنت تجبره أن يتم صاحي، يسمون هذا الشيء المايكرو سليب، يعني أنت تقول له أنا صاحي لكن عقلك يقول لا يا حبيبي أنا بأخذ لي كم من ثانية بغفة وأنت براحتك روح. هني نوبات نوم قصيرة جدا ممكن تستمر لثواني، يصعب على الشخص أحيانا يدرك حتى أن هذا الشيء صار فعلا، يدخل مرة يهلوس، هي يروع، ترى الجاسي تقول مرة يروع الحين، حتى لهذا الشيء لهذا السبب، يعني حتى هذا الاسم هذا له وصف، راندي كأنه كان واعي 11 يوم، يحتاج نفهمه بهذا السياق. المصادر العلمية تذكر أن الحرمان الطويل قد يتخلله مايكرو سليب، وفي نهاية التجربة كانت قدراته الإدراكية متدهورة بشكل كبير، وصار ويا اليوم 11. أها، بعد حوالي 264 ساعة انتهت التجربة. قال بس أرفع الرأي يا أبوي، تعالي عبد الله وينك؟ اتصل بي. قال يا عبد الله دخيلك الحق علي. قلت هاي يا راندي شو صار عليك؟ قال أبوي أنا خلاص. الشيء اللي يمكن يفاجئكم أن راندي ما احتاج ينام 11 يوم عشان يعوض 11 يوم اللي ما تم فيها واعي. المصادر العلمية اللي راجعت الحالة تشير إلى أن مثل المشاركين في مثل هذه التجارب حرمان طويل من النوم، عادة قريبا يعني حالتهم الطبيعية ترجع بعد نوم التعافي، في نوم يسمونه التعافي، يوم يعني تكمل الساعات اللي انت تحتاجها خلاص ترد انت الريكفري مالك يرد تتعافى. لكن هذا مو معناته ان التجربة آمنة، ولا معناته ان شفتوا الجسم ما يحتاج ينام، لا بالعكس تماما. اللي نعرفه ان النوم اساسي لوظائف الدماغ، وان احتياج البالغين عموما ما يتجاوز يعني يكون بين 7 الى 9 ساعات في الليله، بينما المراهقين يحتاجون اكثر، ترى لازم ينامون اكثر حسب جسمهم يحتاج. اللي يعجبني في القصه انها تغير الطريقه اللي نشوف فيها النوم، مرات تتعامل وياه كان الشيء اللي نسويه اذا خلصنا من شيء، لا خلصنا كل شيء خلاص ما عندنا شيء نصير ننام، خلصنا شغل خلص، يعني تقول له اخلص المسلسل واروح انام، لا اخلص باقي المسلسل هذا واخلص شغلي واخلص شويه تعبث من الموبايل لين ما يجيني رقاد. وايدين منهم الحين يسمعونا ويتابعونا، احس انفجر راسه من الصداع، حصه تقول يعني اللي يسهر واي يصدع، فعلا يصدع زين، وتقول له بس اخلص السوالف بروح انام، واذا جاء وقت النوم انام ما عليك، تقول حق عقلك، لكن جسمك يشوف الموضوع بالعكس تماما. النوم مو بالوقت اللي جسمك ما يسوي فيه شيء، يعني فاضي كذي جسمك خلاص يروح ينام، لا هو جزء أساسي من الطريقة اللي يخلي فيها دماغك قادر يشتغل لليوم الثاني، يريح اليوم عشان ينشر اليوم الثاني وهو بكامل طاقته. فقصة راندي غريبة نوعا ما، لكن لا تجربونها، 264 ساعة بدون نوم يمكن قصة مثيرة نقرأ عنها، فضول شوي نقرأ عنها، لكن حتى قبل ما توصل لهذه المرحلة بكثير قلة النوم تبدأ تأثر في الانتباه المزاج والأداء. والأغرب يمكن ما نحتاج 11 يوم عشان نكتشف قيمة النوم، أحيانا ليلة واحدة سيئة نحن نمر فيها تكفينا نعرف مدى قيمة النوم. بعد ما تكلمنا عن شخص قرر يعيش أيامه بدون نوم، بنروح الحين لشيء ثاني، بعض الناس يقررون يعيشون صباحهم بدونه، يعني شلون الصبح ما يسوون هذا الشيء اللي هو الريوق.
من يوم نحن صغار نسمع أن يا فلان الفطور ترى أهم واجبة في اليوم، دير بالك. لكن هل هذا الكلام يثبت مثبت فعلا علميا؟ وهل الشخص إذا ما فطر، اللي الشخص اللي ما يفطر قاعد يضر نفسه، ولا الموضوع يعتمد على الصورة الكاملة لأكلك أنت شو قاعد تاكل في يومك؟ هذه سالفتنا في طاقة الصيف. ولكن بعد ما أسألكم سؤال واحد، أنا بأسأل سؤال واحد خاطري دخيلكم، خلوني أسأل سؤال. هل في مرة حد قالكم لا تطلعوا من البيت بدون ما تفطرون؟ هل أنتم من النوع اللي يتريقون الصبح، ولا أنا بس يكفيني والله قلاص قهوة ولا أشرب ماي كفاية بالنسبة لي، وأخلي الريوق لين الساعة الظهر تقريباً؟

حد يقول الأكل سعادة؟ الأكل مهم. فاطمة تقول أمي الله يحميها دوم كانت تقولنا أتريق بالدوام عادي. انزين الساعة 9 لو ما تريقت ما حد يصوبي. فاطمة الزعاوية كله فاطمة كله فاطمة. السلام فاطمة يبينا موضوع الريوق مرة هي. والله صدق زين الريوق مهم. أنا بالنسبة لي مهم جدا الريوق أمانة. انزين الحين من يوم ان احنا صغار نفس ما قلتلكم نسمع لا تطلع من البيت بدون فطور، الريوق والله هم وجبة في اليوم، لكن في المقابل في ناس اصلا ما يقدرون ياكلون اول ما يقومون، يقولون انا ما لنا نفس ناكل يا جماعة، ما لي نفس اكل، كيف تغصبوني على الاكل؟ يشرب بس قهوة ويشرب ماي بس، هذا اللي عليه هو. انزين اذا ما فطر الصبح لا تكلمه لا لين ياكل. في بعضهم جي يقول لك انا ما يوع الا، في بعضهم يقولون انا ما يوع الا الساعه 12، وفي ناس لا العكس اذا ما تريق الصبح يقول لا تكلمني لين ما اكل. لكن منو الصح؟ هل فعلا الانسان لازم يفطر؟ وهل الفطور فعلا يستحق لقب اهم وجبه في اليوم؟ انا بعرف الحين. فاطمه تقول ادش اجتماع وقت ريوقي اخلي الاجتماع وتريق. اخلي الاجتماع وتريق. ايه الريوق ترى الاكل لو ما هذا كان مخي ما اشتغل. يلا اكتبوا لي الحين في تعليقاتكم بنرجع بعد هذا الفاصل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أثبت النظام المالي في دولة الإمارات متانته ومرونته مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن المصرف المركزي. أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسة من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس في سوريا بتسلم 3 رافعات متنقلة، يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء 40%، بما يدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. ويمثل تسليم الرافعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد 30 عاما. واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية 3 التابعة للسلطة 96%، مدفوعا بارتفاع الطلب وتوسع قاعدة الشركات 13% والموظفين 24%، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2,910,000,000 درهم، بإجمالي بلغ 73,472 عقدا إيجاريا، ليعكس هذا الإنجاز النشاط المتواصل في الإمارة ويؤكد جاذبيتها المتنامية وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل.

0: بازل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بعد الإسلام، نلتقي في الملعب.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: فخورين، الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: يا مرحبا بكم، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم في برنامج كليك. طبعا الحين دخلنا على الساعة الأخيرة يا خالد. الساعة الأخيرة؟ ليش يا هر؟ ليش؟ الساعة الأخيرة، دخلنا على الساعة الأخيرة وباقي من الوقت ساعة. يا ساعة. الحين نتكلم على الفقرة اللي بعدها واللي هي طاقة الأسبوع. تكلمنا وقلنا إن في شيء نحن نتكلم عنه، وفي شيء دائما نسمعه، إنه اللي هو الفطور. ليش الفطور مهم؟ ليش مهم الفطور؟ حد قال لي والله دائما أنا لو ما أتريق وعصب وما أدخل الاجتماع وما أدري شو، وايد وايد تعليقات جاتنا في تيك توك لايف. يا مرحبا بكم، تبون تكتبون، تبون تعلقون، دخلوا تيك توك لايف وشاركونا في تعليقاتكم علشان نقراها ونستفيد من بعض. انزين، سمعتوا طبعا لا تطلع من البيت بدون فطور. الفطور اهم وجبة في اليوم. ايوة. انزين، ليش يا ترى هذا الشيء صار؟ ومنو حط هذه القاعدة؟ وهل هذا الشيء صح ولا لا؟ يعني اذا ما اذا يعني اذا تفطرون، شو فطوركم اللي دائما متعودين عليه؟ خبرونا شو فطوركم دائما تعودون عليه تفطرون. انزين، اذا ما فطرتوا، حد يقول والله انا ما يوع لين الساعة 11 و 12، وفي ناس العكس، اذا ما تريق الصبح خوز عنه، مرة خوز عنه، لا تكلمه ولا تفتح معاه موضوع. ليش يا ترى؟ ما يكون في مزاج عالي؟ ايوه، الاكل بالنسبة لي شيء مهم، لكن منو الصح؟ هل فعلا الانسان لازم يتريق ولا الريوق فعلا؟ وهل الريوق فعلا يستحق لقب أهم وجبة في اليوم؟ هذا اللي نبغي نعرفه الحين منكم. يعني ليش ما تيوعون الصبح؟ اللي ما يتريق الصبح، ليش ما يوع الصبح؟ ما عندكم وقت؟ ولا معتمدين تأخرون وجبة أول وجبة؟ أنا أبغي أعرف هذه التفاصيل، أبغي أعرف هذه المعلومات. الحين ما في قاعدة علمية تقول إن الريوق لازم يكون أهم وجبة لكل إنسان، ما في قاعدة. الريوق حياة، تقول فاطمة. شكشوكة؟ تبي في شكشوكة أنت تأكل الصبح شكشوكة فاطمة؟ فاطمة تأكل شكشوكة الصبح؟ يا سلام، هي مزاجها شكشوكة. ما في، أنا أقولكم الوصفة الحين، ما في بيوع. بعد باقي ساعة. إنزين، يقولكم ما في دراسة علمية تقول إن الريوق لازم، الريوق لازم يكون أهم وجبة لكل إنسان. لا، الدراسات اللي تتكلم عن الريوق والوزن تحديدا ما تعطينا دليل بسيط، ما تعطينا دليل واضح وبسيط يقول ان كل من يفطر يكون اصح او انحف. ما عندنا هالكلام. ماشي، مريم راشد تضحك، بس تضحك مريم راشد، شاركينا شو تريقون الصبح؟ اللي يتريقون الصبح اهم ريوق شو عندكم؟ اها، غير هاي سمون جبن ويغمص شاي حليب، غير هاي ايام الطيبين، غير هذا، خلوه عصوب، هذا مزاجه عالي يا جماعه. بعدي هذا ما عنده مشاكل الحياة، ما عنده ضغوطات، ما عنده الأهم ولا الله يبعدنا عن الأمور هاي، ما عنده شيء، مستانس عيال يلس. زين، وخاصة إذا بيته من بيوت الأولية، في حوي والحوي والسقف مكشوف. الله، هالبيوت الأولية الشمس مرة تضرب، يرسل لك تحت شيارة، شيارة لوز، عنده لوز في البيت. والله العظيم عادي ورق عنب، تقول فاطمة فاطمة ورق عنب الصبح تاكلين؟ الله يهديك، توج شكشوكة قلنا يلا ما علي طوفه خفيف، ورق عنب يستوي. انا ما ادري بصراحه، كان ورق عنب هذا ما ادري. زين، يقولكم مراجعه منهجيه لتجارب عشوائيه، سووا تجارب عشوائيه، شافوا انه ما في دليل يدعم إفطار

أو الريوق الصبح كاستراتيجية لإنقاص الوزن ما في شيء، لكن الأشخاص اللي يتريقون الصبح استهلكوا سعرات يومية أكثر في الدراسات اللي شملتها المراجعة. لكن هذا بعد ما يعني أن الفطور شيء مبزين، هني تبدأ السالفة الحقيقية. السؤال مو تفطر ولا ما تفطر، تتريق ولا ما تتريق، لا لو أنا يوعتني تقول فاطمة أنا ما كنت أما قلت شيء، أنا ما كتبت، أنت تكتبين شكشوكة ورقة أنا ما يخصني أنا. الحين السؤال مو نتريق ولا ما نتريق، السؤال الأهم إذا تريقت شو تاكل؟ فرق كبير بين واحد يتريق بيض وجبن وحبوب كاملة ولبن أو زبادي أو فاكهة ومصدر بروتين، وبين شخص يقول أنا أتريق يوميا وفطورة عبارة عن مشروب فيه كل سكر مدحوق سكر وقطعة حلوة يعني شيء كذي حلويات يأكل. الاثنين فطور، الاثنين يتريقون، احنا ما اختلفنا، هذا يتريق وهذا يتريق زين، هذا يتريق والثاني يتريق، لكن غذائيا ما نقدر نحطهم في نفس الخانة. إرشادات التغذية الصحية تركز على النمط الغذائي الكامل، خضار، فواكه، الحبوب الكاملة، مصادر البروتين، وتقليل السكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم، أكثر من منح وجبة واحدة لقب الوجبة السحرية. لازم هذه الأشياء تكون موجودة في وجبتكم. طيب التركيز، التركيز على شو؟ هني الفطور ممكن يكون مهم خصوصا لبعض الفئات عند الأطفال والمراهقين مثلا. مراجعات علمية تقول أن تناول الفطور ممكن يرتبط بفوائد قصيرة المدى لبعض جوانب الأداء المعرفي والانتباه، مع اختلاف النتائج بحسب نوع الدراسة وجودة الفطور. أها وصلنا لكلام جميل، هذا منطقي علميا. طفل يقوم الصبح يروح المدرسة عنده حصص وتركيز ونشاط، وآخر مرة كل فيها كانت من الليلة اللي طافت، ما يصير تقومونهم والله متأخرين قم روح المدرسة. زي لحظة خلي تريق، ما عليه أنت وصل على المدرسة، الباص راح عليه برايه يشيل أكله وياه، يأكل في السيارة، يأكل في الباص، يأكل يروح يأكل، أهم شيء الأكل، والله تأخرت ماشي روح وكله بالهزام وروح أسوي، لا لازم تأكلونهم، هاي لازم البذرة هاي لازم تنشئ صح. هني جودة الفطور تستحق أن نحن نهتم فيها. زين القهوة بروحها، أعرف الحين في واحد بيسمعنا ويقول عبد الله لو سمحت لو تكرمت لا تدخل قهوتي في الموضوع. لحظة يا جماعة، ما حد يبغى قهوتك في السالفة. أو أنه أنسى فاطمة تقول أنسى العالم ولا أنسى الريوق. ها زين شي احنا ما يعني ما بنسحبها منكم القهوة، لكن القهوة مو بديل غذائي كامل عن الأكل. يعني شربوا قهوة، لا تشربون، لا مو ما تشربون قهوة، عليكم السلام ورحمة الله عبيد يا مرحبا. زين لكن ممكن الكافيين يزيد اليقظة مؤقتا، يعني اللي هي تكون أنت مفوكس مؤقت، لكن جسمك للحين يحتاج غذاء متوازن خلال يومك. يعني إذا أنت ما تحب تاكل أول ما تقوم، وبلازم تغصب نفسك على وجبة ضخمة الساعة 7 الصبح كل، أو إن عبد الله قال كل، أنا ما قلت حشان ما قلت، أنا أقولكم الدراسات شو تقول، لكن يوم تيوع اختار أول وجبة تكون خفيفة إذا ما تبى تاكل الصبح. أعتقد المشكلة في هذا الموضوع في جملة الفطور أهم وجبة في اليوم، أن نحن خلتنا ندور على ترتيب للوجبات، الأولى أهم، الثانية أقل، الثالثة كذا أخف وأثقل. لا لا لا، بينما جسمنا شو يقول، يتعامل مع التغذية بهذه البساطة. يمكن للشخص أن يتريق الريوق يساعده ينظم أكله ويعطيه بداية جيدة، وشخص ثاني يرتاح أكثر إذا كل أول وجبة متأخر. هني اللي يفرق فعلا شو تاكل على مدار اليوم. الخلاصة من هذا الكلام، إذا أنت من جماعة اللي يتريقون كمل، بس خلي فطور يستاهل، مصدر بروتين، حبوب كاملة، مصدر كربوهيدرات مناسبة، فواكه زين وخضرة شوية على حسب وجبتك. إذا أنت ما تيوع أول ما تقوم، مو معناته تلقائيا أنك قاعد تسوي شيء غلط، لا، الأهم أنك ما تستخدم أنك ما يعني ما تحب تتريق وتأخذ عذر أول وجبة لك

كم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الان عبر bmsmasoud.com او اتصلوا على 050-995-8804. بي ام اس بادل اسلام، نلتقي في الملعب. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: على طاري الدعايات اللي سمعتوها قبل شوية، أنا بعد بيقبلكم عرض جميل صراحة في الصيف. دائما في الصيف اللي يغير الأثاث، اللي يغير شيء في بيته. الحين أنا جايب لكم عرض من 2XL Home. زين، أبغيكم تتخيلون وياي. شي مكتوبة، غمضوا عيونكم وتخيلوا وياي. أبغيكم تتخيلون يعني صوفتكم، شوف صوفتكم، أريكتكم، غنفتكم، الغنفة اللي في الصالة، الغنفة صارت مثل نسمة باردة تحت النخل. ها، تخيلتوا، تخيلوا، وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. الله، مع 2XL Home حولوا بيوتكم هذا الصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء. خامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل خصومات خيالية من 25 لين 75% على كل التشكيلات. ما عليكم إلا أنكم تروحون تزورون فروعهم 2XL Home، أو تقدرون تتسوقون أونلاين على 2xlhome.com. كل العروض موجودة وبتستانسون من الخصومات اللي موجودة بصراحة هناك. عندهم تشكيلات جميلة ممكن تستفيدون منها، تغيرون فيها أثاثكم. انزين يا عبد الله، خلصنا من الإعلان، شكرا يا عبد الله، يبلنا إعلان جميل. انزين، الحين الفقرة الجاية عن الرياضة. من الرياضة، ليش اللاعبين المحترفين يوم مثلا يضيعون شيء، نقطة أو شيء كذي، يلفون ويروحون مكانهم وهم يتكلمون يقولون شيء؟ اللاعب يوم يضيع نقطة سهلة، يلف يمشي كم من خطوة ويبدأ يكلم نفسه. انزين، شو يقول؟ مرات تسمع يقول كمون، مرات كلمة ما، كلمات ما نفهمها، كي باسا مثلا بالاسباني، يعني شو فيك، كي باسا، كي باسا اميغوز، هاي بالاسباني. مثلا بالياباني، اعطيهم بالياباني، هاي بالياباني، أريغاتو غوزايماس، أريغاتو غوزايماس، السلام عليكم. لا، غير اختلفت علي شوي اللهجات. زين، مرات كلمات ما نفهمها، ومرات واضح من تعابير وجهه انه قاعد يعطي نفسه محاضرة كاملة، انه ليش سويت شي، المفروض ما تلعب شي، المفروض شي تسوي. وهذا مو بس في التنس، تشوفونه حتى عند لاعبي كرة القدم قبل لا يشوتون ضربة الجزاء، عند واللي يسابقون العداء قبل السباق يتكلم يقول شيء، وعند لاعب الجولف قبل الضربة، حتى الرياضي أثناء التمرين مرات يقول حق عمره يلا باقي شوي بس، يلا كمل كمل. لكن هل هذا مجرد تفريغ للشحنات اللي فيه، تفريغ للطاقة اللي فيه، ولا شو؟ ولا الكلام اللي يقول الرياضي لنفسه ممكن فعلا يأثر على أدائه؟ هذا اللي بنعرفه الحين. انزين، هذا يسمونه السيلف توك، الحديث مع النفس. السيلف توك مو بشرط يكون بصوت مسموع، ممكن تكون كلمات أو جمل تقولها داخلك أنت وداخل عقلك، وتستخدمها علشان توجه انتباهك أو تضبط شعورك أو حتى تشجع نفسك، تحفزها. والأبحاث في علم النفس الرياضي درست الموضوع بشكل واسع، مراجعات وتحليل

رجعوا تحليل لعدد كبير من الدراسات وجدت أن تدخلات السيلف توك لها تأثير إيجابي متوسط على الأداء الرياضي، لكن حجم التأثير يختلف حسب المهمة والطريقة المستخدمة. لكن المثير في الموضوع أن مو بكل الكلام مع النفس يؤدي نفس الوظيفة. يعني عندنا نوعين مشهورين، يعني motivational self talk يعني الكلام التحفيزي مثل يلا كمل أنت قادر لا توقف، وهذا النوع ممكن يفيد خصوصا في المهام اللي تحتاج جهد تحمل وثقة. تخيل عداء في آخر كيلومتر الجسم يقول له خلاص وقف دخيلك وقف مو قادر أكمل، وهو يقول لنفسه كمل باقي شوية يلا كمل باقي شوية. هني الجملة ما اعطت عضلات زيادة علشان يكمل السباق، لكنها ممكن تساعده في تنظيم الجهد والانتباه والاستمرار. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني instructional self talk، وهذا مختلف. بدل ما تقول يلا تقدر، تقول ركز على الكرة، ثبت يدك، تنفس، ارفع راسك. هني انت مو قاعد تشجع نفسك بس، انت قاعد تعطي عقلك تعليمات محددة. والدراسة تشير الى ان هذه الخاصية instructional self talk يمكن تكون مفيدة خصوصا في المهام اللي تعتمد على الدقة والتقنية، بينما الكلام التحفيزي ممكن يناسب أكثر بعض المهام مثل القوة والتحمل. خلونا نرجع شوي للاعب التنس. تخيلوا اللاعب رسل الكرة دبل فولز، خطأ مرتين في الإرسال وخسر النقطة. الحين عنده خيارين. الأول شوفيني اليوم أنا ليش كذي ما أعرف ألعب، شوفيني ليش أنا سيء كذي. والمشكلة أن النقطة هذه خلصت، لكن هو خذها وياه للنقطة الجاية. والخيار الثاني يلف ياخذ نفس ويقول ركز على الإرسال أو النقطة الجاية. لاحظوا الفرق، الموقف نفسه، الخطأ نفسه، لكن الحوار الداخلي مختلف. وهذا مهم لأن الحديث مع النفس يستخدم ضمن مهارات نفسية أوسع لتنظيم التركيز والانفعال أثناء المنافسة. والأجمل أن المحترف مو بلازم يقول لنفسه كلام خيالي، مو بلازم يوقف ويقول أنا أعظم لاعب في تاريخ البشرية، لا لا لا، يمكن كلمة واحدة تكفي، فوكس، بريث، نيكست، يلا هدوء، يلا هدوء. لأن الهدف مو بأنك يعني تكذب على نفسك، الهدف أنك تعطي عقلك المعلومة اللي يحتاجها في هذه اللحظة بالضبط. روت تقول التركيز، فاطمة الزعابي تقول طاقتك قلت لكن أنت قوية استمري، تقول صحيح طبقتي يا فاطمة ما شاء الله يا فاطمة. شوف التطبيق العملي، شوف هذه فايدة كليك، مرة يأخذون المعلومة ويطبقونها، يا سلام على المستمعين. هني حسيت أن الموضوع أكبر من الرياضة، لأن نحن بعد نسوي سيلف توك كل يوم بس مرات بدون ما ننتبه، نغلط في شيء ونقول أنا فاشل، ويصير موقف ونقول أنا دائما حظي شيء، ونخاف من تجربة ونقول أنا ما أقدر أسويها خلاص. المشكلة مو بأنك كلمت نفسك، المشكلة شو قاعد تقولها باستمرار. يمكن الرياضيين يتعلمون هذا الشيء بشكل واضح لأن نتيجته تظهر على طول في الملعب، لكن نحن يمكن نحتاج ننتبه لخارج الملعب بعد. الخلاصة من هذا الموضوع أن المرة الجاية يوم تشوفون اللاعب يكلم نفسه لا تستغربون، يمكن هو معصب، مو معصب ولا قاعد يسولف بروحه، يمكن هو قاعد يسوي ريست، إعادة برمجة حق نفسه، يرجع تركيزه، يعطي نفسه تعليمات ويترك النقطة اللي راحت. خلاص اللي راح خلها تروح، لأن اللاعب المحترف يعرف شو مهم، شو اللي مهم وشو اللي لازم أركز عليه. ما يقدر يرجع ويغير النقطة اللي راحت، لا، لكن يقدر يختار بأي عقلية يدخل النقطة الجاية. فهمتوا النقطة هاي؟ وايد مهمة. الحين فاطمة تقول شو تقول؟ نقول عادي، روت تقول عادي، كملي عادي. طبقت فاطمة، يا سلام على فاطمة الزعاب يا جماعة، طبقت على طول طبقت. الحين وهني بالضبط بنطلع من الملعب، وين بنروح؟ الله يرفع قدرك، فاهمه، يا سلام، هاي شو يشجعون بعض، يا سلام، هي
هي روت تقول حق عمرها هون الله يعزك ويرفع قدرك فاهم. يا سلام. انزين وهني بالضبط بنطلع من الملعب وبنروح لحياتنا، لان مثل ما الملاعب ممكن اللاعب يخسر النقطة الجاية بسبب كلام قاله لنفسه، نحن بعد مرات في كلام نقوله لأنفسنا كل يوم ونصدقه للأسف. نشوف شخص سبقنا ونقول أنا متأخر، ونشوف شخص نجح ونقول ليش أنا الحين مكاني. لكن يمكن المشكلة مو في سرعتنا أصلا، يمكن المشكلة أن نحن قاعدين نقيس دربنا بدرب شخص ثاني. هذا موضوعنا في الفقرة الأخيرة من حلقتنا اليوم في كليك، من فقرة من القلب، ولكن بعد الفاصل تريوني.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفق 100 درهم واحصل على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

وصلنا إياكم مستمعينا لآخر فقرة لهذا اليوم من برنامجكم كليك، طبعا فقرة من القلب، واللي أبغي أتكلم فيها عن شعور أعتقد مر علينا كلنا في مرحلة من حياتنا، أنك تحس أنك متأخر. تفتح تلفونك، واحد من ربعك ترقى، واحد فتح مشروع، واحد اشترى بيت، واحد تزوج، واحد سافر، واحد بدأ مشروعه ونجح، واحد أصغر منك بسنوات وصل لمكان أنت للحين تحاول توصل له، وتسكر تلفونك وتطالع حياتك وفجأة تسأل نفسك، وأنا وين؟ ليش للحين ما وصلت؟ هل أنا متأخر؟ والغريب أن قبل 5 دقائق يمكن كنت راضي تماما عن حياتك، بس شفت حياة شخص تاني وبديت تشك في حياتك. اسألوا نفسكم، هل مرة حسيتوا أنكم متأخرين في حياتكم بسبب أنكم قارنتوا نفسكم بشخص تاني؟ وشو كان الشيء؟ الوظيفة؟ الزواج؟ البيت؟ الدراسة؟ المشروع؟ أو حتى شكله ولياقته؟ وإذا قدرتوا تجاوبون على هذا الشعور، زي شو اللي غير نظرتكم؟ يمكن اليوم كلمة من شخص يسمعنا إياها تكون هي اللي نحن نحتاجها ونسمعها. أنا أبغي أقولكم سالفة بسيطة. تخيلوا شخصين بدأوا يشتغلون في نفس السنة، الأول والثاني ما حصل شيء. إذا وقفنا هني بنقول الأول سبق، يمكن الثاني خلاص هال3 سنوات كان يبني مشروعه الخاص أو يدرس أو يعتني بأسرته، أو ببساطة كان يحاول يعرف أصلاً شو يبغي من حياته. بعد 5 سنوات يمكن الصورة تنقلب بالكامل ويمكن ما تنقلب. هذا مو بالمهم، المهم أن نحن نحاول نقارن حياتين، وإحنا أصلاً ما نملك كل تفاصيل أي وحدة منهم. المشكلة أن نحن نقارن أشياء غير متساوية في السوشيال ميديا تحديداً. أنت تشوف لحظة من حياة شخص، نجاحه، سفرته، سيارته، جسمه بعد التمرين، لحظة استلامه للجائزة، لكن يوم تقارنها بنفسك، أنت ما تقارنها بلحظة من حياتك، أنت تقارنها بحياتك كاملة. أنت تعرف ديونك، تعرف أخطائك، تعرف الأيام اللي فشلت فيها، تعرف خوفك، تعرف كم مرة حاولت وما ضبطت معاك، وبعدين تأخذ كل هذا وتقارنه بصورة شخص مبتسم لمدة 15 ثانية. أكيد المقارنة ما بتكون ظالمة، وبتكون ظالمة لك أنت أول شيء. مرات الفرق كله يكون في كلمة، بدل ما تقول أنا ما وصلت قول أنا ما وصلت للحين، بدل ما تقول أنا ما عندي مشروع قول أنا ما عندي مشروع الحين، ما حصلت وظيفة اللي أبغيها للحين، ما وصلت للمستوى اللي أبغيه للحين. الكلمة ما تضمن لك أن كل شيء يصير، لكنها تمنعك من تحويل وضعك الحالي لحكم نهائي على مستقبلك. أعتقد أحيانا نحن مو متضايقين لأن حياتنا سيئة، نحن متضايقين لأن حياة شخص ثاني شكلها أسرع. وهني لازم تسأل، مو بلأن أصلا أنت في سباق، من وقال أن الزواج له عمر واحد والنجاح له عمر واحد والمشروع لازم يبدأ من العشرينات والبيت لازم تملكه قبل فلان؟ نحن أخذنا تجارب ناس مختلفين ترى، وسوينا منها جدول زمني واحد، وبعدين بدينا نحاسب أنفسنا عليها. إذا اليوم شفت شخص سبق في شيء، افرح له وبارك له وتعلم منه إذا عنده شيء تتعلمه، لكن لا تستخدم هذا الشيء نجاحه وتخليه دليل على فشلك. يمكن هو في الفصل 10 من قصته وانت في الفصل 3، يمكن انت متقدم عنه في شيء ثاني ما تعرفه أصلا. المهم ما تستعيل حياتك قبل لأنك شفت لقطة من حياة غيرك، لأنك يمكن مو متأخر. حصة تقول باختصار ركز على حياتك فقط. صحيح ميثا تقول، بس الواحد يتمنى لغيره ما يتمنى لنفسه، وأكيد في غيره، بس بعد الراحة النفسية والرضا والحمد غير. أنا معاكم بكل كلمة قلتوها، يمكن أنت بس قاعد تطالع ساعة شخص تاني، خليك مركز في ساعتك أنت، في اللحظة اللي أنت فيها، في خطوتك الجاية،
في الشيء اللي تقدر تسويه اليوم، لأن في النهاية الحياة مو بس مسابقة منو يوصل أول، الأهم أنك توصل للمكان اللي فعلا يناسبك. ختاما لحلقتنا الجميلة اللي فيها مواضيع أمانة جميلة تمسنا كلنا وتمثلنا كلنا، وتتكلم عن واقعنا وتتكلم عن حياتنا واللي نمر فيه في حياتنا الواقعية، احنا ما يبنا شيء من الخيال، احنا كل القصص حتى القصة اللي جبت لكم إياها أغرب قصة

فيها درس، فيها معلومة. روت يقول ما فاتك شيء، العمر قدامك، من كل مو كل من سبق وصل، ومو كل من تأخر خسر. هبة الجنيبي تقول تركز ان نسخة، انك نسخة باكر، نسخة باكر افضل من اليوم منك. فعلا كل هذه الكلمات كلمات تحفيزية لك انك تكون اقوى من اليوم اللي كنت فيه قبل. اليوم اذا رجعنا لكل سوالفنا، بدينا برياضيين صغار يتعلمون الانضباط قبل المنافسة، تكلمنا عن النوم والمكيف وعن التفاصيل الصغيرة في كشختنا، عن شاب تحدى اليوم، تحدى النوم 11 يوم، عن الفطور، وشفنا كيف الرياضي المحترف ينتبه لكلامه اللي يقوله لنفسه ويمكن من غير ما ننتبه. كلها رجعت لشيء واحد، الأشياء الصغيرة اللي نكررها، الأشياء الصغيرة اللي نكررها كل يوم هي اللي تشكلنا مع الوقت. طريقة نومك، أكلك، تدريبك، كلامك عن نفسك، وحتى وين تحط عينك على طريقتك وعلى طريق غيرك. كل هذه الأشياء لازم ننتبه لها ونحطها في عين الاعتبار. أنا كنت معاكم عبد الله المقبالي في كليك، ومن الإخراج خالد الشامسي، متعنا ودخلنا في حالة في نهاية الحلقة، حالة ممكن نجلس فيها مع نفسنا ونتذكر ضحكنا وسولفنا، نعم، واستفدنا، نعم، ولكن يا الوقت لازم في وقت ننتبه فيه لنفسنا، نسأل نفسنا، نكلم نفسنا، نصارح نفسنا. فشكرا لكم، شكرا لكل شخص شاركنا اليوم، ولكل شخص كان يسمعنا وين ما كان. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج كليك، وتذكروا ركزوا في خطوتكم الجاية، مو في المسافة اللي قطعها غيركم. في مال الله.

مين بحبك قد الثواني والدقايق والسنين بحبك

حبك قد ما ليلي حكى عن طول بعدك، قد الحروف اللي في أسامي العاشقين، قد الدموع اللي في عيوني.

0: أحب.
1: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، ألف جيرة 34-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

0: الفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

جديد إمارات FM سحاب الشوق كلمات محمد بن سنكور ألحان عنيف غناء محمد المنهالي.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: قادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته،
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: تبي تفرفش وتستانس؟
1: يبغى تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي
0: ما يحتاج لوكيشن. اسمه إمارات FM. هي هي. أوكي.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41 31، دبي 41 31، الشارجة 42 30، عجمان 42 30، أم القيوين 43 30، رأس الخيمة 42 31، ألف جيرة 34 31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: موجات في كل مكان. منطقة الظفر 95.6 إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات اف ام. أحلى صباح.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

قبل ما نكمل شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: جديد إمارات FM، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

جديد في مارات اف ام سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. الحان عنيد. غناء محمد المنهالي.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام ويسعد لي جوك.

يلا سوا. الله عليهم.

0: يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد
0: آل نهيان
1: رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: That's too good.
1: إمارات FM اسمعها.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.

0: راح يكون صيفنا ممتع. راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أقول يدرون قلبي عندك، وراحة بالي عندك، وهذانا دايم عندك، وما خاف من شيء، وانت انسى همومك عندي، وامسح دموعك هم عندي، ودامك انت عندي.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: دولة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، راس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: مع إمارات
1: FM. وابتدى الصيف والصيف انبدأ فيها عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

0: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات اف ام وشغلها ناو.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: يما يما جيكت حلو.
1: برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالأبليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

지금.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: شوية إحساس.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، ألف جيرة 33-31.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.